انا خايفه اسالك اذا تعرف الترزي ولا لا، لاطلع انا وشويه ناس تانية هم اللي لسه عارفين مين هو الترزي. زمان كنا نروح للترزي مخصوص عشان نعمل فستان او بدله لمناسبه مهمه، دلوقتي كله جاهز، تدخل المحل تشوف مقاسك تشتري وخلاص. بس المشكله مش كل مقاس 40 هو فعلا 40، يعني انا ممكن يكون مقاسي 40 بس دراعي اطول او رجلي اقصر. المقاسات مش دايما بتفهمنا، بس الترزي بيفهم. الترزي ما يشوفكش رقم، هو شايف الباترون او النموذج بتاعك، عارفك، عارف ان الاستاذ بديع محتاج يزود حته هنا، ومدام ميري لازم الكم يقصر سنه. هو بيظبط الحاجه على شخصك، هو بيظبط الحاجه على شخصك مش على مقاسك. وانا بفكر مش ده بالظبط اللي ربنا بيعمله معانا؟ احنا في الحياه بنتحط في نفس القوالب، دي بنت ده ولد، ده عصبي دي حساسة، ده أغنى واحد دي مغرورة، وننسى إن ورا كل واحد فينا باترون خاص جدا. ربنا مش بيتعامل معايا على إني نمط ولا حالة، عارفني وعارفك بالاسم وبالقلب، عارف أنا ليه بتصرف كده في الموقف ده، جوايا إيه، اتشكلت إزاي، اتكسرت إمتى، وليه لما بيحصل الحاجة الفلانية قلبي بيتوجع. بس تعالى أقولك المفاجأة بقى، هو فهمني وفهمك أكتر ما إحنا فاهمين نفسينا. يعني انا مرات كتير اقول مفيش حد فاهمني، بس يمكن انا كمان مش فاهمه نفسي. هو الوحيد اللي فاهمني، هو الوحيد اللي بيحبني، هو الوحيد اللي عايز يظبط ويشكل فيا ويشفي فيا، بس على شكلي انا مش زي حد تاني. فبدل ما انت تدور وانا ادور على راحتي في اي مكان، انا محتاجه اخد راحتي معاه. هو الوحيد اللي مش هيقيسك على حد، بس هيشتغل عليك بشخصك وبمحبه ونعمه.

يا رب اغفر لنا لأننا كتير انشغلنا برأي الناس أكتر من رأيك، ودورنا على قيمتنا في الشكل والمقارنة والقبول، ونسينا أن قيمتنا الحقيقية ثابتة في محبتك ونعمتك.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي، الإصحاح الثاني. فإن كان وعظ ما في المسيح، إن كانت تسلية ما للمحبة، إن كانت شركة ما في الروح، إن كانت أحشاء ورأفة، فتمموا فرحي حتى تفتكروا فكرا واحدا ولكم محبة واحدة بنفس واحدة، مفتكرين شيئا واحدا، لا شيئا بتحزب أو بعجب، بل بتواضع، حاسبين بعضكم البعض أفضل من أنفسهم. لا تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه، بل كل واحد إلى ما هو لآخرين أيضا. فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا، الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تكثو باسم يسوع كل ركبة من في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. إذن يا أحبائي، كما أطعتم كل حين، ليس كما في حضوري فقط، بل الآن بالأولى جدا في غيابي، تمموا خلاصكم بخوف ورعدة، لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسرة. افعلوا كل شيء بلا دمدمة ولا مجادلة، لكي تكونوا بلا لوم وبسطاء، أولادا لله بلا عيب، في وسط جيل معوج وملتو، تضيئون بينهم كأنوار في العالم، متمسكين بكلمة الحياة لافتخاري في يوم المسيح، بأني لم أسعى باطلا ولا تعبت باطلا، لكنني وإن كنت أنسكب أيضا على ذبيحة إيمانكم وخدمته، أصر وأفرح معكم أجمعين، وبهذا عينه كونوا أنتم مسرورين أيضا وافرحوا معي. على أني أرجو في الرب يسوع أن أرسل إليكم سريعا تيموثاوس، لكي تطيب نفسي إذا عرفت أحوالكم، لأن ليس لي أحد آخر نظير نفسي يهتم بأحوالكم بإخلاص، إذ الجميع يطلبون ما هو لأنفسهم لا ما هو ليسوع المسيح. وأما اختباره فأنتم تعرفون أنه كولد مع أب خدم معي لأجل الإنجيل. هذا أرجو أن أرسله أول ما أرى أحوالي حالا، وأثق بالرب أني أنا أيضا سآتي إليكم سريعا، ولكني حسبت من اللازم أن أرسل إليكم أبا فرديتوس أخي، والعامل معي والمتجند معي ورسولكم والخادم لحاجتي، إذ كان مشتاقا إلى جميعكم ومغموما، لأنكم سمعتم أنه كان مريضا، فإنه مرض قريبا من الموت، لكن الله رحمه، وليس إياه وحده بل إياي أيضا، لئلا يكون لي حزن على حزن، فأرسلته إليكم بأوفر سرعة حتى إذا رأيتموه تفرحون أيضا وأكون أنا أقل حزنا. فاقبلوه في الرب بكل فرح، وليكن مثله مكرما عندكم، لأنه من أجل عمل المسيح قارب الموت مخاطرا بنفسه، لكي يجبر نقصان خدمتكم لي.

أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. عنوان حلقتنا إزاي تبتدي خطوة التغيير. عارفين قصد الله وخطته لينا إننا نكون شبهه وعلى صورته هو، ولما نعرف قيمتنا فيه وإننا ولاده الغاليين على قلبه هنبتدي العلاقة الشخصية معاه اللي على أساسها الحب مش القيود والواجب. يعني أجري عليه في صلاتي وكتابي واجتماعي علشان أعبده، وأنا فرحانة علشان بحبه، مش عاوزة الخدمة أصلا، لأن الخدمة بلا علاقة حب تساوي صفر. على فكرة الله بيستخدم كل الأشخاص والأحداث لتغييري لصورته. فمثلا الأحداث والتحديات اللي الرب بيستخدمها علشان يعرف إيماني وتعلقي بيه لحد فين، مكتوب لأمتحن قلوبهم. فأقول له لو إيماني ضعيف أعن ضعف إيماني أو أعن عدم إيماني، أصل هو عارف عيوبنا وضعفنا ومشاعرنا، ومش هيسيبك إلا لما يغيرك، لأن دي شهوة قلبه. لو إحنا متجاوبين للتغيير هنأثر على نفسنا السكة. تعالوا نشوف مثل كتابي في لوقا 10، مرسى ومريم. مرسى زينا الرب يسوع عاوز يعني لها عن مجده ونفسه، بس كان عندها ثلاث مشاكل. الأولى إنها كانت مرتبكة بخدمة كتير، يعني حاجات ملهاش لازمة وممكن تستغنى عنها وتقعد عند رجليه زي مريم، بس ما عملتش كده. اسمعوني لو سمحتوا، لو عندنا أولويات يلا نختار نغير نظام يومنا ونأجل ونستغنى عن أمور اللي بتربكنا وتوقعنا. لازم نختار نقعد مع الرب في خلوتنا اليومية علشان نكبر روحيا وناخد حضن من الرب فنشبع بحبه. ولو تعرضنا لمشاكل في شغلنا أو قرارات مصيرية، شبعنا بالرب هيمدنا بالحكمة ونتغلب عليها. بس لو ارتبكنا بأمورنا أو اتورطنا في خطية على طول هننفصل روحيا وهنفقد سلامنا. لازم نتفك من الارتباط ونتوب عن الخطايا. صدقوني هو هيعولنا وهيشيل شيلتنا، بس لو سبنا الهم والمشغولية وسلمناها له، ساعتها بس هنقدر نخش العمق جديد ونتغير إلى تلك الصورة عينها. مشكلة مرسى التانية شفقة الذات. قالت للرب يسوع أما تبالي بأن أختي تركتني أخدم وحدي؟ يعني هي الأول مش مهتمة أنها تقعد مع المعلم، وكمان بتلوم وبتشتكي عليه، مش عاجبني، ساكت ليه؟ وكتير إحنا بنقول للرب كده في مشاكلنا، أنت اتأخرت، أنت فين؟ وكتير بيصعب علينا نفسنا، وده أسرع طريق للاكتئاب. وقعد أقول اشمعنى أنا، ما الناس كلها مرتاحة ومبسوطة. لو أنت حاسس إنك لوحدك وتعبان، اقعد واحكي للرب وثق في صلاحه وإنه فهمك وجاي بمجد بس بتوقيته. مشكلة مرسى التالتة رأيها في مريم، بتشتكي منها وفضحتها قدام كل الضيوف والسيد، وكانت نتيجة الشفقة على ذاتها إنها على طول غلطت وزعلت من الرب ومن إخواتها. يا جماعة محتاجين نتغسل ونتنقى روحيا ونفسيا ونشوف الأمور صح. أنت يا مرسى اللي أخدتي القرار الغلط وشغلتي نفسك وسبتي المعلم بإرادتك، ليه بتلومي الرب وزعلانة من أختك؟ تعالي ناخد قرار زي مريم ونختار النصيب الصالح ونقعد معاه كل يوم ونغير نظامنا ونستغنى عن الأمور اللي مش هتوصلنا غير للتعب القلب. بلاش شفقة على ذواتنا ولا نوجه اللوم للرب، بدل ما نقوله ليه يا رب نقوله أنت عاوز إيه يا رب. خلينا نبطل لوم للناس ونشوفهم كلهم عيوب وأزعل وأنفعل بدون وجه حق. تعالوا نصلي ونتوب عن كل ارتباك ومشغولية أخذتنا من الرب، ونقول له حررنا من كل لخبطة وإدانة لغيرنا وصغر نفس، مشتاقين لمقابلات ونقلات روحية في القعدة معاك. ساعدنا نركن الكل لنراك بوجه مكشوف ونتغير ونكون على صورتك ومثالك. آمين.

يا رب غير قلوبنا من الداخل وازرع فينا الجمال اللي يرضيك، حررنا من ضغط العالم وثبت عيوننا عليك وعلمنا نعيش حياة مجد اسمك.

أهلا بكم حبايب الرب الغالين، أهلا بكم في برنامج قصة ومعنى. قصتنا النهاردة بتحكي عن طالب كان ساكن في قرية، لكن علشان يروح المدرسة بتاعته كان لازم ياخد مركب يعدي بيها النهر. وكان التلميذ ده أو الطالب ده فرحان باللي بيدرسه واللي بيتعلمه، فكان يقعد يسأل الراجل المراكبي الغلبان: يا عم يا مراكبي، أنت تعرف جغرافيا؟ فيرد عليه الراجل يقول له: يا ابني انا راجل غلبان ما عرفش حاجة يعني غير البلد اللي اتولدت فيها. يقول له: انت خسرت 20% من حياتك. يقعد شوية وبعد كده يسأله: يا عم يا مراكبي، انت تعرف فرنساوي؟ فالراجل يقول له: يا ابني انا ما عرفش غير هي اللغة بتاعتي اللي بتكلمها. يقول له: انت خسرت 20% من حياتك. بعد شوية يسأل الراجل المراكبي: يا عم يا مراكبي، انت تعرف انجليزي؟ يقول له: يا ابني انا راجل غلبان لا أعرف إنجليزي ولا أعرف أي حاجة. يقوله: أنت خسرت 50% من حياتك. وكل شوية كل ما يسأل الراجل يقوله: أنت خسرت مش عارف كام، أنت خسرت كام. هوب، هبت ريح شديدة في النهر، بدأ النهر يرتفع ويفيض، بدأت المركب تتهز وتتحرك. فالمراكبي سأل الطالب، قال له: أنا عايز أسألك سؤال واحد بس، أنت تعرف تعوم؟ قال له: لا ما أعرفش. قال له: يبقى خسرت حياتك كلها. صحيح صحيح، إذا ما كنتش تعرف تعوم وقت ما المركب بتغرق فأنت خسرت حياتك كلها. مرات كتيرة بنملى عقلنا وبنملى حياتنا وبنملى قلبنا وبنملى ودنا وبنملى عينينا بأمور تافهة كتير. مرات كتيرة بنقتل الوقت بأمور مش هترجع علينا بأي فايدة. أليفاز في أيوب 15:3 بيسأل أيوب وبيقول له كده: ألعل الحكيم يجيب عن معرفة باطلة ويملأ بطنه من ريح شرقية فيحتج بكلام لا يفيد وبأحاديث لا ينتفع بها. مرات كتيرة بيبقى عندنا معرفة باطلة، مرات كتيرة بطننا بتبقى مليانة ريح شرقية أي فراغ، مرات كتيرة بيبقى عندنا كلام لا يفيد ولا ينفع. عشان كده الرب في متى 16:26 قال كده: ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ الأولوية بتاعتنا هي في شخص الرب، الخلاص بتاعنا في المسيح، النجاة بتاعتنا من الدينونة القادمة هي في المسيح. رجائنا مش في الحياة دي لأنها هتنتهي، رجائنا هو في شخص يسوع المسيح. عشان كده في يوحنا 17:3 يقول كده الرب يسوع: هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. هي دي خلاصة الحياة، الحياة الأبدية. زي ما قال سليمان في آخر آية في سفر الجامعة: اسمع يا ابني ختام الأمر كله، اتقي الله واحفظ وصاياه. هو ده ختام الأمر كله. بعد سليمان ما راح وجه وداء وجرب الغنى والفرح وقال كلام كتير، وصل للحقيقة دي إن كل شيء باطل، وإن ختام الأمر هو إن الواحد يتقى الله ويحفظ وصاياه. في أمثال 1:22 يقول كده سليمان: الحكمة تقول: إلى متى أيها الجهال تحبون الجهل والمستهزئون يصرون بالاستهزاء؟ أفسس 5:15: انظروا كيف تسلكون بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. علمنا يا رب أن نملأ قلوبنا بشخصك وعنينا وحياتنا بشخصك. علمنا أن نركز في المعرفة الحقيقية هي شخص المسيح. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من قصة ومعنى.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع رب لي كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير ومعادنا مع مزمور 29. كاتب المزمور هو داود زي ما هو واضح من العنوان، لكن المناسبة اللي كتب فيها المزمور غير معروفة. في مزمور 29 داود بيسبح الرب على قوته العظيمة في الأغلب بعد ما شاف عاصفة رعدية قوية حقيقية، وبعض المفسرين بيقولوا إنه كان بيتخيل العاصفة دي. وداود هنا بيأكد وبيقدم فكرة إن الله إله إسرائيل هو الإله الحقيقي بين كل الآلهة اللي كانت تعبد في الوقت ده. في الوقت اللي كان عايش فيه داود، الاعتقاد السائد في الوقت ده إن الآلهة الوثنية هي اللي وراء قوى الطبيعة. كان جيران إسرائيل الوثنيين بيدوا الفضل في العواصف والظواهر الطبيعية القوية لآلهتهم هم، وبالتالي مزمور 29 كان بمثابة إعلان واضح ضد الإيمان بتاع الآلهة الوثنية. فداود بيقول بكل وضوح إن الرب هو الخالق الفريد والمهيمن الأسمى على الطبيعة. ابتدى داود يوضح الإعلان ده من خلال وصفه لمشهد من الطبيعة. المشهد اللي من الطبيعة اللي ابتدى يوصفه داود هو عبارة عن عاصفة رعدية جاية من شمال البلاد من جبال لبنان، بتكتسح قدامها كل الأرض لغاية ما تصل إلى صحراء قادش اللي هي في الجنوب، ومن شدة الرياح دي كانت بتسبب خراب ودمار. وكرر داود اسم الرب 18 مرة في المزمور، وابتدى المزمور بدعوة لتسبيح الرب، فبيقدم دعوة لأبناء الله أن يقدموا مجدا وعزا للرب. بعض المفسرين بيقولوا أن أبناء الله هم هنا الملائكة العظيمة اللي واقفة قدام يهوى، أو أنهم بيقولوا أن داود كان بيقصد بيهم شعب الله. فهي كانت دعوة لأبناء الله، فهي دعوة لينا أيضا إحنا دلوقتي. لكن السؤال هنا، إزاي نقدر نقدم مجدا وعزا للرب؟ إزاي نعرف إن إحنا نقدم مجد وعزة، يعني قوة للرب؟ شوفوا حبايب، أن نقدم مجدا هو إن إحنا نعكس بعض من صفات الله في حياتنا، نظهر حبه، نظهر غفرانه، استقامته في سلوكنا. طيب ده إذا كنا بنعكس مجده، طب قوته إزاي هنقدم قوة للرب؟ ده ممكن يتحقق لما نظهر قوة عمل الرب في حياتنا. فبالتأكيد إنه مش ممكن العالم يعرف قوة الله في حياتنا كبشر لو شفنا في حالة من الضعف أو القلق أو الحزن، هزيمة، انكسار، عولان هم، كما لو كنا عايشين بمفردنا في الحياة بلا رجاء. لكن نقدم عزا للرب يعني الناس يشوفوا قوة الرب في حياتنا. بعدها ياخدنا داود في صورة شعرية تصف قوة الرب على عكس إيمان الأمم المجاورين لإسرائيل، وبيصف قوة ومجد الرب باللغة اللي يفهمها العالم والشعب المجاور ليه من خلال وصفه لقدرة وعظمة الرب في سيطرته على الطبيعة. فبيوصف قوة الرب أنها عاصفة قوية جداً، والعاصفة دي جاية من شمال جبال لبنان، وابتدى يوصف إن قوة العاصفة دي أدت إلى أثار هائلة. فمن شدة رياح العاصفة كانت بتقتلع أشجار أرز لبنان، ومعروف إن شجر أرز لبنان ده من أقوى الأشجار وأثبتها، وهو أعظم شجر الغابة اللي كانت بتشتهر بقوتها وصلابتها، لكن ما قدرتش تقف قدام شدة الرياح، فتم اقتلاعها كأنها عشب أخضر قدام عجل قوي. مش بس كده، لكن كمان الجبال الشامخة ما قدرتش تصمد قدام العاصفة. ويذكر هنا داود جبلين مهمين جدا هما لبنان وسريون، ودول الجبلين الرئيسيين في فلسطين، ما قدروش انهم يصمدوا قدام العاصفة، وبقيوا زي صغار البقر الوحشي انه بيتنطط قدام العاصفة. كمان يكمل داود في وصفه لهذه العاصفة الرعدية ان كان بيصاحبها زلزلة وبرق، وكمان يذكر اسم برية قادش الموجودة في اقصى جنوب البلاد. وهنا بتنتهي العاصفة لكن تأثيرها مازال قوي، حتى إن الأيائل المعروف عنها بسرعة الجري وإن ولادتها لأطفالها صعبة، لكن لما جات العاصفة القوية خافت الغزلان، ارتعبت، جريت بكل طاقتها، وكمان ولدت قبل الأوان. فداود يا حبايب في المزمور ده بيعلن عن سلطان الله وقوته وقدرته في شكل صورة شعرية عن العاصفة الرعدية دي، وبيقول إذا كان تأثيرها هائل ومخيف على باقي الشعوب، لكن على شعب الرب موضوع تأثيرها ده مختلف، فشعب الرب لا يعتريهم أي خوف بل يباركهم بالسلام. يا رب بنبارك اسمك القدوس ونعظم شخصك. يا رب زي ما الطبيعة بتظهر مجدك وقوتك، ساعدنا إحنا كمان أولادك البشر إن إحنا نظهر مجدك
نعكس صفاتك ونظهر قوتك في حياتنا. ساعدنا رب أن نقدم لشخصك مجدا وعزا من خلال سلوكنا وبالطريقة اللي يفهمها العالم. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك.

يا رب يسوع، بنشكرك يا رب من أجل صلاحك، وبنشكرك من أجل يا رب كل إحساناتك يا رب اللي بتديها لنا وبتجزلها علينا يا رب. بتحد مع كل واحد مكتئب، بتحد مع كل واحد مطحون تحت الدايرة والمطحنة بتاعة الشغل، بتحد وبصلي مع كل واحد عنده مشاكل في بيته وفي أسرته، بتحد مع كل واحد بيسمع يا رب الكلمات دي وهو واصل للنهاية كده وواصل على آخره زي ما بنقول ومش قادر حتى ومفهوش نفس يعمل حاجة. بتحد مع كل واحد وبصلي إن بتعزيات الروح القدس توصل بيها لقلوب الكثيرين باسم الرب يسوع، وترفع وتشدد وتقوي يا رب شعبك في كل مكان وفي كل زمان يا رب. أشكرك تاني لأجل عمل الروح القدس في حياتنا، اسم الرب يسوع المسيح، آمين.

يمكن من أهم مظاهر العيد والأعياد عامة بالنسبة لنا، لو أي حد بيخش على السوشيال ميديا ويقعد يتفرج إيه أهم مظهر مظاهر العيد وبالأخص ليلة العيد، ساعدوني إيه أكتر حاجة من معرفينا في ليلة العيد؟ في الأغلب بتكون عزومة العيلة وتجمع العيلة كله مع بعض علشان ناكل أكلة حلوة مع بعض ونحتفل بالعيد. أنا فاكر كويس قوي بناتي ليلى وفريدة عندي من 10 توينز لما كانوا صغيرين واحنا رايحين يوم العيد عند والدتي عشان نتغدى غدوة العيد، نبقى واحنا داخلين العمارة عارفين داخلين وعارفين ريحة ملوخية، لا دي فتة النهاردة، متخيل انتوا كلكم مدركين الريحة دي؟ الريحة دي بتمثل جزء اساسي من العيد، واحنا مطبخنا الشرقي طبعا يعني ما نتوصاش من التوم والبصل والحبشتك، انا مش عايز اجوعكم دلوقتي خلاص قربنا، لكن الريحه الطاغيه دي والعشا واللمه دي فكروني بلمه شبهها كانت من 2000 سنه، كانت احتفال بالعازر اللي قام من الموت، كان عاملين عشا ومرتا موضبه، طب مرتا عارفين دايما مرتا دايما ايه مشغوله بالعشا، كانت عماله توضب العشا عشان الناس اللي جايه تحتفل بالعازر اللي قام من الاموات وكان يسوع موجود. ومكتوب ان مريم سابت العشا وجابت طيب ناردين غالي الثمن وكسرت التيب ومسحت رجلين يسوع، ومكتوب كده في الكتاب بروح فامتلأ البيت من رائحة الطيب. الكتاب والروح القدس ما كتبوش عن امتلأ البيت من رائحة اللحم أو العشاء أو الأكل أو أي أعمال اتعملت للترحيب بالناس الموجودة والترحيب بالرب يسوع، لكن قال إنه البيت كله اتملى برائحة الطيب. عارفين ليه؟ لأنه رائحة الطيب اللي اتقدمت من قلب بيحب، اتقدمت من قلب مريم اللي جاية كان همها أنها تقدم كل حبها. رب يسوع قال أنها عملت كده لتكفينه عشان بتحبه وعايزة تكون جنبه طول الوقت عند رجليه. يمكن احنا مشغولين وبنخش على سنة جديدة دايما بنفكر في التو دو ليست، بنسمع دايما لازم يكون عندك لستة حاجات عايز اعمل ايه السنة دي، غالبا اول اتنين لازم اخس ولازم اعمل رياضة، متفقين كلنا متفقين مع بعض على الموضوع ده، غالبا بعد اسبوع التاني بننسى اول اتنين دول والباقي بقى ربنا يستر. حياتنا بقت تو بي، حياتنا بقت دايما لازم نعمل حاجة، لكن نسينا ان احنا لازم نكون حاجة، نسينا ان احنا عشان نتغير حقيقي لازم نتغير من القلب، نسينا ان التغيير الاساسي هو قلب بيطلب الله كل يوم. عارفين والدتي لما تخش مطبخ توضب الاكل وتطلع تحضننا، انا بكون عارف كويس قوي هي كانت في اني طبخه في اللحظه دي، لان وجودها وسط المكان وجودها وسط الريحه دي بتلزق فيها، ومكتوب عننا ان احنا رائحه المسيح الزكيه، مطلوبين ان احنا نلزق فيه كل يوم، نقعد معاه كل يوم الصبح عشان نقدر نفك السلاسل الربطانه، نقدر فعلا نيجي نقدم ذواتنا ونفسنا، نيجي نحاول نكون شبهه وعلى صورته قبل ما نيجي نقدم مجرد عطايانا وخدماتنا وغيره وغيره. قلب بينبض من جديد، قلب حقيقي عايزه وبيطلبه من جديد. ده صلاتي يا ابني اعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي، دي صلاتي لنفسي وليكوا السنة دي.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنعترف إن العالم وضع في الشرير، مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملى القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية والانتقام، وتزرع مكانها يا رب غفران ومصالحة. يا رب بنصلي لك النهاردة إنك تعلم الشعوب إن تشوف مرة تانية يعني إيه إنسان، وتخاف على الإنسان، كل الإنسان رغم اختلافات الدين والجنس والعرق، لكن يا رب تيجي النهاردة مرة تانية وتعلم الشعوب إن تشوف الإنسانية. يا رب يا رب إحنا بنعترف إن إحنا انكسرنا وسط كل لحظات يا رب الغضب اللي حوالينا، لكن واثقين يا رب فيك انك قادر ترمم القصر وتقودنا لخطوات حقيقية نحو الشفاء. امين.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج القلب بيتكلم مع داليا إبراهيم.
1: شمشون، شمشون كان قاضي في سفر القضاء، كان عظيم وقوي جدا، كان قوي جسديا لكنه ضعيف قدام احتياجات قلبه ومشاعره. كان منتمي لشعب الله بس كان عنده فراغ عاطفي رهيب خلاه يدور على الحب والاهتمام في أماكن غلط، ولما حب دليلة، ودي كانت امرأة غير صالحة، يعني مش كويسة خالص، ومش هي اللي تسدد فراغه العاطفي، وسلم لها كل أسراره، بس هي خانته وسلمته لأعدائه، والنتيجة كانت إيه؟ كانت الغدر. وبعد الغدر رجع تاني للفراغ العاطفي، والفراغ العاطفي ممكن يخلينا نختار غلط لمجرد أننا عايزين نملاه وخلاص، عايزين إشباع لحاجات معينة. وأدينا شفنا شمشون بعد ما كان قاضي عظيم أصبح ذليل لشهواته ورغباته. تعالوا نسأل نفسنا، الفراغ العاطفي اللي عندي سببه إيه؟ ممكن كل واحد يسأل نفسه، أنا محتاج للناس ولا محتاج للعلاقات، أو محتاج لمتعة وقتية وتسلية، أو محتاج أن أكون متواجد وسط الناس وخلاص، أو محتاج لقبول وحنان من الناس. خلينا نكون واقعيين، القلب الشبعان بربنا وبالحب بيكون مكتفي وما بيكونش عنده الفراغ العاطفي. حتى لو كان في فراغ عاطفي يقدر الإنسان يميز ويختار إزاي بطريقة صح وفي الوقت الصح ومع الناس الصح يملاه، وربنا يساعده أنه يملاه. داود عمل إيه لما طلب حضور ربنا علشان يملى النقص ده اللي جواه؟ قال اسكبوا قلوبكم أمامه، الله لنا ملجأ، اسكبوا قدامه قلوبكم. تعالوا كده نفضفض زي ما داود عمل، إن إحنا نطلب حضوره علشان يملك. تعالوا نصلي مع بعض الصلاة الصغيرة دي، يا رب أنت شايف قلبي واحتياجاته، أنت مصدر الحب، ساعدني أملأ قلبي بحبك، وساعدني مضيعش وقتي وعمري في طرق مش طرقك، بسلم ليك قلبي واللي أنت خلقته علشان يتملي بحضورك وتشبعه من كل فراغ عاطفي جواه بيملاه بكل حب واهتمام منك أولاً أنت. آمين.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج تعيشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ عايز أحكي لك عن قصة راجل اتجوز اتنين، القانا اتجوز حنة وفننة. لكن الحقيقة اللي ورا القصة مش الراجل اللي اتجوز اتنين، لكن العلاقة ما بين الاتنين، حنة وفننة. فننة كانت دايما الكتاب بيقول كانت تغيظها، تغيظ حنة لأنها ما كانتش بتجيب أولاد، كانت عاقر. وطول الوقت الكتاب بيوضح في صمويل الأول صح 1:6 وكانت ضرتها تغيظها، عمالة تغيظ فيها، عمالة تقول لها يا اللي ما عندكيش عيال، يا اللي مش هتجيبي عيال. الحقيقة في حياتنا نفس الشخص، بس هو مش شخص، هو مش فاننا، لكن هو إبليس. إبليس اللي طول الوقت عايز يغيظك، عايز يشتكي عليك، عايز يقولك انت مش هتفلح، انت مش هتتغير، انت هتفضل زي ما انت، انت مهما عملت هتفضل بنفس الحال. لكن النهاردة عايز أقولك لما إبليس يقول جواك الصوت ده، أقف بالحق، أقف بالحق، لأنه إبليس خصمكم كأسد زائر. هو مش أسد، هو بيحاول يعطلك، هو بيحاول زي ما كانت فننة بتحاول تغيظها وتحاول تقولها أنت وحشة وأنت مش هتفلحي ومش عمرك ما هتجيبي أولاد. والنهاردة ينفع تقول إبليس كده، الكتاب بيقول من سيشتكي على مختاري الله، الله هو الذي يبرر. لا أنا هتغير، ولا أنا هعيش حياة ناجحة، ولا أنا هنتصر وهأقومك، لأن الرب أعطاني سلطان والروح الذي أقام يسوع من الأموات ساكن فيه. أنا مش هقبل شكايتك، وهقول زي ما مكتوب في ميخا لا تشمتي بي عدوتي، إن سقطت أقوم، وإذ جلست في الظلمة فالرب نوري. لن أقبل شكاية، لن أقبل معايرة، لن أقبل صوت في أعماقي بيقول لي أني مش هنجح وأني مش هتقدس، لكن هعيش حياة ناجحة ومقدسة في المسيح يسوع، لأنه هو الذي يبرر.

يا رب ثبت عيني عليك، ولما أتعب قويني، ولما أضعف اسندني بنعمتك، وخلي فرحي في رضاك وحدك. أمين.

0: زي الابن الضال اللي خرج من بيت أبوه لما رجع قال كان ابني ميتا فعاشا. يعني أي بعد عن الله هو بيعتبره الله موت. الانفصال عن الله بيعتبره موت. كلنا يا أسيس بنتولد، أنا مثلا أهلي مسيحيين، أتولد مسيحية مخلصة؟
1: لا طبعا، إحنا كلنا ولدنا بالإيه؟ بالخطية.
0: أوكي.
1: لازم في لحظة من اللحظات تتقابلي مع نعمة الله وتقبلي يسوع مخلص شخصي، تقولي له أنا قبلت اللي أنت عملته من أجلي من 2000 سنة.
0: حتى وأنا بروح الكنيسة وأنا بعمل بقرأ الكتاب، يعني أنا عايزك تفرق لي.
1: خليني أسألك سؤال. أنا مش قصدي أهزر بجد.
0: لا ممكن
1: دلوقتي لو حضرتك بيتي النهاردة في ماكدونالد هتبقي همبرجر الصبح؟
0: لا
1: بجد؟
0: لا طبعا.
1: طب لو بيتي في الجراج بتاع عربية بيتك هتصحي الصبح عربية؟
0: طب ما أنا مولودة في بيت مسيحي.
1: ده اللي أنا عايز أوصل لك.
0: أنا عايز أوصل للمشاهد.
1: أيوه ده اللي أنا عايز أوصل لك. يعرف هو فين. كون إن أنا اتولدت يعني أعادي في الكنيسة ما يعملنيش مسيحي. زي
0: أوكي.
1: ما بياتي في ماكدونالد ما يعملنيش همبرجر. إذا أنا بكامل إرادتي وحريتي ما جيتش لربنا وتقابلت معاه كل شهوة قلب الله إن الجميع يخلصون، هو عايز التمن اللي دفع على الصليب ده يجمع كل أولاد الله ليه. فأعادك كون ان انا اتولدت في بيت مسيحي ما يعملنيش مسيحي، لكن قبولي للمسيح يعملني مسيحي.
0: يعني ايه اسلم حياتي للمسيح؟ ما انا مسيحيه. معلش انا هضايقك بالاسئله.
1: لا لا لا لا, لا أنا
0: بس
1: عارف.
0: لانه صدقني اسيس المواضيع دي بتهمنا جدا، احنا مش عارفين الفرق بين طب انا ممكن اكون مؤمنه ومش عارفه، وممكن اكون مخدوعه ومش عارفه.
1: عندك حق. دلوقتي انا اتكتبت في البطاقه مسيحي. لان اتولدت في بيت مسيحي. عشان أتفرق ما بين ديانة تانية أو علاقة تانية. لكن الحياة مع المسيح حياة. علاقة. العلاقة دي طول ما أنا مش فيها أنا في نظر المسيح ميت. عارفة في سفر رؤيا ما يقوله لك اسم أنك حي، أنت مكتوب في البطاقة حي. في سجل الدولة أنت حي لكنك ميت. لأن الخطية أنت مستعبد وعايش في الخطية. إيه اللي ينقلك من الموت للحياة؟
0: بالزبط.
1: هو لما بتيجي تتقابل مع المسيح مقابلة شخصية، فالمسيح يتحول من مجرد كلمات في كتاب مقدس موجود في الصالون، من مجرد مكان خدمة بتروح كنيسة وتحضرها، إلى حقيقة حية جواك. أنا حي بيك، أنا الإله الحي بيدخل جوايا، فبيحول كل حاجة ميتة جوايا لحياة. عشان كده يقول إيه؟ أنا هو الطريق والحق والحياة. الناس كلها بتدور على الموت. احنا لما من العهد القديم لما يقول له ايه، ها قد وضعت امامك طريق للموت وطريق للحياة، اختر الحياة. انت قدامك طريق ابليس وطريق يسوع، اختر الحياة. احنا كل حاجاتنا بنحطها في موت. يعني لما بنكون جعانين بنقول انا جعان هموت من الجوع، هموت من العطش، هموت من التعب. ده حتى لما بنحب بعض بقولك بموت فيك. ابليس نجح نعمل ايه؟ ان يحط على لساننا موت مش حياة. لكن المسيح يقولك ايه، اما انا فقد اتيت ليكون لهم حياة. فالحياة لازم ترجع لمصدر الحياة. وزي ما في العهد القديم نفخ فيه روح حياة، فلما بتتقابلي مع المسيح وبتقبلي الخلاص وبتعترفي بخطيتك، لأن ده جزء مهم قوي في الخلاص، إن أنا أعرف إن أنا من غير المسيح مش قادر إن أنا أخلص نفسي، لا فلوسي ولا أعمالي ولا تبرعاتي ولا أني مولود ولا ابن مين ولا متعمد، كل ده مش هيوصلني السماء.
0: طب أسيس معلش برضو هوقفك هنا دلوقتي. أنا مش بزني، مش بسرق، مش بقتل، انا ما بعملش الخطايا دي، وبروح الكنيسة وبخدم وبعمل ايه الغلط في كده. بس انا مثلا مش بحب، يعني مش فاهم يعني ايه احب المسيح، مش فاهم. يعني حد بيقول بحب المسيح يعني بتريق، يعني ايه تحب المسيح؟ يعني ايه تحب ربنا؟ هو اللي حبيني. لا ماشي، هو اللي حبيني، انا مش عارفه احبه، مش عارفه اوصل له. ده يبقى مخلص؟ يبقى الانسان ده مخلص؟
1: دلوقتي الانسان البعيد عن المسيح ميت.
0: البعيد عن المسيح.
1: البعيد عن المسيح.
0: أوكي.
1: مش ساكن جوه قلبه، مش مختبر الولادة التانية.
0: يعرف ازاي؟
1: هقولها لك حالا.
0: أوكي.
1: بالتالي ايه؟ كل اعمال الميت ميتها.
0: اوكي. يعني اخدم وانا
1: اخدمي وصلي وتبرعي واعملي كل وروحي ملاجئ واعملي، الميت اعماله
0: ميت.
1: ميت. انت عارفه ما زي ما انت ايه، مش انت مامتك راحت السماء؟ تخيل انت دلوقتي مثلا بتقولي ايه، كأن ماما اللي عامله دي، انا هتبرع للملجأ لماما. لكن لما بتتقابلي مع المسيح فبينقلك من الموت للحياة، بتبقي كل عمل بتعمليه عمل حي من شخص حي.
0: يعني ايه اقابل المسيح؟
1: بس أنا
0: ما أنا في الكنيسة وانا بعبد الله، يعني ايه اقابله؟
1: اوكي. بصي انا اتولدت في بيت مسيحي زي حضرتك كده. وبيت مؤمن كويس قوي قوي قوي قوي، ويعني كنت متدين مش مؤمن لأقصى درجة تتخيليها. يعني أنا فاكر أن يوم الجمعة العظيمة كنت دايماً أروح أشرب لتر خل كنوع من تعذيب الجسد عشان أبقى كويس، وبحضر كل الخدمات وحافظ الترانيم وكل حاجة. يعني عمري ما ضعت، يعني عمري ما كنت عاكس بنات ولا بشرب، يعني عمري ما عملت حاجة اللي هي أنا كويس متربي
0: ولا
1: يعني
0: بزي
1: متربي
0: ولا بس
1: لا لا يعني متربي متربي. خلينا أقولها كده، لغاية في مرة كنت حاضر اجتماع وفي ترنيمة مش في وعظة، مولاي قد سفينتي في بحر شدة الحياة، وقائد الترنيمة قال يا ترى مين اللي بيقود سفينة حياتك؟ أنت اللي بتقود سفينة حياتك ولا يسوع اللي بيقود سفينة حياتك؟
0: الله.
1: أنا كنت في تانية إعدادي وعمري ما هنسى اليوم ده، أنا ركعت على الأرض وقلت له رب من اللحظة دي أنا بسلمك أنت قيادة حياتي. ما حصلش جوايا تغيير جامد. يعني بصي يا بولا، مثلا مش كنت بشرب سجاير ورميت السجاير الاختبارات العظيمة اللي احنا بنسمعها دي، او كنت بشرب او كنت بعمل، لا لا ما حصلش معايا كده. الفرق الوحيد اللي حصل في حياتي ان انا شعرت بفرح وسلام عمري ما كنت مختبره قبل كده، وما بقتش خايف على المستقبل لانه في اله بيقود حياتي. هي دي المقابلة اللي احنا بنسميها مع المقابلة.
0: أوكي.
1: زي ما المسيح اتقابل مع السامرية، زي ما اتقابل مع نيقوديموس، زي ما اتقابل مع بولس، زي ما اتقابل مع ناس كتيرة قوي. فالمسيح بيدور على الشخص اللي مشتاق يتقابل معاه، وهنا بس بيغير حياته.
0: يعني حسيت لما سمعت الكلام ده انه بالحقيقة ما كنتش مخلي ربنا هو اللي يقود حياتك.
1: لا لا انا كويس عينيه. ما انا كويس
0: يعني
1: انا
0: اتفتحت عينيه.
1: ما انا كويس انا
0: الحقيقة ما تعرف مش ما كنتش واخد بالك منها، ومن بعدها حياتك بقى فيها تغيير. يعني في حياة قبل مقابلة يسوع
1: اللي احنا بنسميها موت.
0: موت
1: موت بس اسم حي حي في وجهة نظر الناس، بس ميت في وجهة نظر الله. لما بتقابلي ربنا ويحيى فيكي بتبقي ميتة في وجهة نظر الناس. تعالي يا بولا نسهر، تعالي يا بولا نسكر، تعالي يا بولا نعمل، انت خلاص انت يعني موتي بالنسبة لهم، لكن حية في وجهة نظر الله.
0: تغيير بيحصل بين قبل وبعد، موت لحياة، نقلنا من الموت للحياة. طيب أنا وقفتك في كتير، بس عايزين نعرف يعني هو خلصنا من الحالة الفاسدة اللي احنا ورثناها من آدم وحواء، ونقلنا من الموت إلى الحياة.
1: يعني الطبيعة القديمة انتهت.
0: أوكي.
1: مش كده يقول لك الأشياء العتيقة قد مضت، هو ده الكل. وهنا بنبدأ حاجة اسمها الجهاد المسيحي. إيه الجهاد المسيحي؟ أنا أقولها بداية، يعني أنا فنحن وقتنا خلص. الجهاد المسيحي إن أنا الولادة التانية هي بداية الطريق مش نهايته، نهايته في السماء. فأنت يوم ما بتسلمي حياتك للمسيح وبتتولدي الولادة الجديدة، أنت بتبدأي الرحلة مع المسيح، ودي اللي احنا بنسميها مرحلة الجهاد. فأنا بجاهد عشان أعيش الحياة اللي تليق بيا كإنسان حي في المسيح. فبيجي إبليس يغريني ويرجعني للماضي ويقول لي فاكر كانت أيام حلوة. يعني فالصراع ده صراع الجسد والروح، صراع إبليس بيحاول يرجعك للماضي، وصراع إن أنا بقيت ممتلئ بالروح القدس عشان أوصل. هي دي اللي احنا بنسميها رحلة الجهاد مع المسيح. هتنتهي امتى؟ يوم ما غمض عينيه يقول لي نعما ايها العبد الصالح ادخل الى فرح سيدك. فلغايه اخر دقيقه في حياتنا هنفضل نجاهد ضد الخطيه وضد العتيق.
0: يعني بعد الولاده الجديده احنا نخطئ برضه،
1: هنبدا في رحله الجهاد.
0: هنبدا الجهاد بس ممكن اخطئ، مش ان انا خلاص بقيت بقى طلعت لي جناحات
1: لا لا طبعا
0: في خطيه بتحصل، مش لازم بقى احس بالخزي وان انا ابعد بقى عن، يعني ابقى مكسوفه ومش عارفه اروح لربنا لان انا غلطت وهو يعني سامحني وانا لسه عماله بغلط. لان في يعني الناس بتاخد خطوه وبيحصل لها الولاده الجديده وكله بيبقوا خليقه جديده، بس هم بيحسوا طب انا ازاي غلطت بعد ما هو خلصني، ازاي انا بغلط، فبيكسف ويفضلوا واقفين في الحتة اللي هم فيها، مش مكسوفين يكملوا.
1: بس خلينا نختم الجزء ده ونقول قبل ما بعرف المسيح كنت بعمل الخطية من غير ما أشعر بأي حاجة غلط. أغلب الناس اللي بتحلف، لأن احنا في مجتمع بيحلف ليل نهار، فأنت قبل الإيمان بتحلفي بكل الإمكانية ومتحسيش انك عامله حاجة غلط. بعد أما بتبقي مؤمنة وتبقي بنت ربنا، أحيانا ممكن تطلع منك مرة حلفانة، فجأة تلاقي قلبك من جوه يقول لك ايه اللي انا بعمله ده، انا بقيت بنت الملك، انا ما ينفعش اعمل كده. وقيسي على ده بقى اي خطيه في الدنيا. فالفرق ان انت زمان كنت بتعملي الخطيه زي ما بتشربي الميه مش شعره ان دي حاجه غلط. بعد كده لو وقعتي في الخطيه روح الله جواكي بيقول لك لا يا بولا انت اتغيرتي، انت بقيتي بنت ربنا. يعني عمرك وانت رايحه المدرسه مثلا تعملي حاجه ومامتك تقول لك لا لا انت اوعي تنسي انت بنت مين. تقول لها ماما البنات كلها بتعمل، تقول لها لا لا بس انت بنت مين. فتخيلي النهارده دلوقتي انا بقول لنفسي لا لا الولاد الشباب كلهم الشباب العواجيز كلهم زي بيعملوا اي حاجه، لا لا اوعى تنسى انت ابن مين، انت ابن الملك.
0: الله.
1: ابن الملك بيعيش بطريقه مختلفه.
0: الله.
1: واخده بالك؟ فانت النهارده لما اتنقلتي من الموت للحياه لما بتيجي إبليس يحاول يرجعك للموت يقول له لا ده أنا كنت بعمل ده وأنا ميتة، دلوقتي أنا بقيت حي، فإن سقطت
0: أقوم،
1: أقوم لأنه في أبويا بيسندني ويقوي.
0: بقى عندي وعي أكتر،
1: إدراك أنت مين،
0: إدراك أنا مين ومين أبويا، عشان كده
1: وإنه غفر خطاياكي، فإزاي أرجع مرة تانية للي أنا كنت فيه،
0: للحالة اللي أنا كنت فيها. ميرسي يا أسيس.

يا رب اجعل حياتي شهادة لأمانتك، وخليني أعيش كل يوم هدفي أبقى شبهك ومجد اسمك. باسم يسوع، أمين.

0: طرقك يا رب عرفني، سبلك علمني،
1: دربني في حقك وعلمني،
0: لأنك أنت إله خلاصي. يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقهم.
2: كل سبل الرب رحمة وحق لحافظي عهده وشهادته.

مزمور 34 بيقول كده: أبارك الرب في كل حين، دائما تسبيحه في فمي. بالرب تفتخر نفسي، يسمع الودعاء فيفرحون. عظموا الرب معي ولنعلي اسمه معا. طلبت إلى الرب فاستجاب لي، ومن كل مخاوفي أنقذني. نظروا إليه واستناروا، ووجوههم لم تخجل. هذا المسكين صرخ والرب استمعه، ومن كل ضيقاته خلصه. ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم. عشان كده تعالوا مع بعض نختبر ده. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. طوبى للرجل المتوكل عليه. اتقوا الرب يا قديسيه، لأنه ليس عوزا لمتقيه. الأجبال احتاجت وجاعت، وأما طالب الرب فلا يعوزهم شيء من الخير. يا بختك لو أنت بتستخبى في الرب، يا بختك لو جوعك لي ولشخصه، يا بختك لو أنت متوكل عليه. النهاردة في فرصة بتقول يا رب أنت متكلي، أنا عايز يا رب مش بس أدوق، عايز أكل رب، أنا عايز أشبع رب، أنا عايز أشبع وأرتوي منك. إذا كنت أنت بتعول يا رب الأجبال، بتعول يا رب كل الكائنات، العصفورة أنت عارف يا رب احتياجها وبتعولها وبتهتم بيها، فكم بالحري يا رب أنت بتهتم بيها، لأنه كلامك بيقول أنتم أثمن من عصافير كثيرة. بس يا رب إحنا جايين نطلبك أنت، بنطلبك أنت زي ما كلامك بيقول اطلبوا الرب يا قدسيه، لأنه ليس عوض لمتقيه. شكرا لأنك رب تستجيب، ومن كل المخاوف، من كل القلق، من كل رب الهموم، من كل رب الأحمال اللي على الكتاف، من كل تشتيت، من كل ضعف، من كل حزن، أنت بتنقذ يا رب، ده وعدك. طلبت إلى الرب فاستجاب لي، ومن كل مخاوفي أنقذني. بس أنا رب ببص عليك، وأنا عارفة أني لما ببص عليك عمرك ما هترد وشي، ولا يا رب هتخجلني، لكن كلامك بيقول يا رب وجوههم لن تخذى. يا رب أشكرك لأن اللي بيبص عليك بيلاقي يا رب سندة حقيقية، بيلاقي استنارة. بيلاقي إيد بترفعه، بيلاقي شخص بيمسك كده وبيرفع. أشكرك، أشكرك من أجل يسوع المسيح اللي بيعمل كل يوم، بيصنع ده كل يوم في حياتنا، وبيصنع بإيده تغيير وسندة وقومة. يا رب بنصدق، بنتمسك بده، بنتمسك بده، احنا عايزينك أنت. أحبك لأنك أحببت أولا. رب أنا بحبك، لأنك متداخل في تفاصيل حياتي، لأنك إله حي، وأنا شايفة رب إيدك بتشتغل في حياتي وسط احتياجي. أيوة، لكن أنت شغال في وقتك يا رب، بتصنع عجباً.

أنا هغلب ضعفي ومرضي وخوفي بإيماني، ومش بس كده، لكن هصدق في المجد اللي جاي. وفي الطريق ربنا هشهد عنك وهتف لاسمك في كل أحوالي وفي كل ظروفي، لأنه أنت معايا، الخير والرحمة هيتبعاني.

ربي راعي وسلامي. في الجدوب أنت طعامي، وفي العطش أنت نبع المية. رب أشكرك لأنه عندك مياه حية، واللي بيصدق رب فيك بتجري من بطنه أنهار ماء حي. اللي بيتمسك بيك يا رب بيبقى عايش بس شبعان ومرتوي. أشكرك رب لأن أنت الراعي الصالح، أنت الراعي الصالح. أنت عارف رب خرافك، مفيش حد يقدر يخطف من إيدك يا رب اللي ليك. أنت بترعى حياتي، أشكرك.

عايزة أسيب معاكم آخر ترنيمة. تعالوا نرنم كده، سواء كنت سايق ماشي في البيت، واقفة في المطبخ، في الشغل لسه، تعالوا نشترك مع بعض كده نقول له: يا سبب وجودي ليك كل سجودي. أكتر حتة بحبها في الترنيمة دي: لا هتسيبني ولا هسيبك، وده عهد أبدي يا رب. وأنا عايز أختبر ده كل يوم في حياتي. أنا بتمسك بده، لأنه مفيش خير ليا تاني يا رب بره ده. هو ده خيري، أنت سيدي، خيري لا شيء غيرك.

واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله، لأنه يخبئني في مظلته في يوم الشر، يسترني بستر خيمته على صخرة يرفعني.

0: دلوقتي ميعادنا مع برنامج موضوع قلب بجد مع نيفين فكري.
1: اختلفنا بس المبنى ده فيه كارثة. بشغل الترموستات يوم الحد في الكنيسة، همشي عكس الاتجاه، محطوط في حتة غلط وابتسم تسم. طب انا اللي هبتدي بسؤال المرة دي، انت علمي ولا ادبي؟
2: انا علمي.
1: اختلفنا. انا اول ما عرفت اهرب من قسم العلمي هرب، وده كان في ثالثة ثانوي على وقتي، جريت على الادبي. بس عندي كام درس كده لسه فاكراهم. درس منهم كان على الحيطة في بيت جدتي. تيتا كانت معلقة في بيتها ترمومتر بنعرف منه درجة حرارة البيت، طبعا انا كنت بحب العب بيه طبعا. فكان اول ما الدنيا تحرر تلاقي الترمومتر طالع بالحرارة لفوق. اما الدرس التاني فكان في مبنى انا عارفاه، المبنى ده كان فيه تكييفات. تمام
2: تمام.
1: فالنظام هو انه لو الجو حر المبنى بيبقى حر جدا، فالتكييفات ازاي؟ اننا نظبط درجة الحرارة اللي احنا عايزين المبنى يكون عليها، وبالتالي الجهاز اللي اسمه الترمو، مش متر بقى، ترمو
2: ستات.
1: ستات برافو. يشتغل يعمل ايه؟ يحس بدرجة حرارة المبنى او المكان اللي احنا عايزين نبرده، ويفضل مشغل التكييف لغاية ما يوصل للدرجة المطلوبة. بس المبنى ده فيه كارثة.
2: يا ساتر ليه كده؟
1: ما انا اقول لك، الترموستات بتاع المبنى ده محطوط على السطح بتاع المبنى، وبالتالي هدي لك مثلا في الشتاء الجو جوه المبنى برضو ممكن يكون حر وكتمة وانت عايز التكييفات تشتغل، بس الترموستات حاسه ان الجو برد فوق السطح، وبالتالي ما بتبعتش رساله للتكييف يشتغل. هل الترموستات غلط؟
2: لا طبعا
1: لا، لكن الترموستات محطوط في حته غلط، محتاج يتحط مطرح ما الناس بتبقى موجوده وعامله زحمه وكتمه وحر عشان الجهاز يحس بالحراره ويبعت امر بتشغيل التكييف. طب انا خلصت درس الاجهزه، انا وانت بقى مشكلتنا ممكن تكون في ايه؟
2: الترموستات بتاعنا محطوط فين؟
1: برافو. هي ممكن تكون حاجتين، يا انا شخص مستقبل للرسائل وللقيم اللي موجوده في مكان معين ومجرد بعكسها زي الترمومتر، ماليش اي دور في تحديدها او تغييرها، يا انا ترموستات بس ممكن برضو اكون ترموستات مفروض يكون بيحرك ويغير لكنه محطوط في المكان الغلط زي المكان بتاع الترموستات بتاع المكانيات، وبالتالي ما بيسببش اي تغيير. يعني انا مفروض اكون محرك جوه مكان شغلي، اشجع الامانه، اشجع الصدق، واشجع الكفاءه في العمل، نعمل الشغل احسن ما عندنا، بس انا مش بعمل اللي عليا. يعني ترموستات بس بشغل الترموستات يوم الحد في الكنيسه، وشغلي الحقيقي مكتبي او جامعتي او مدرستي، بروح سايبه الدنيا ضعيفه وتعبانه ومش بحرك التغيير بنفسي. لو انا دكتور اقدر اعمل شغلي بامانه واقدر اشتغل وانا بحب الناس. لو انا موظف حكومه اقدر اكون مثال في الانجاز وعدم الكسل وعدم تجدير الناس لحد ما اخلص لهم شغلهم. لو انا مدرس ودي حاجه صعبه احبب الطلبه في المذاكره، احتمل التفاوت اللي بين الطلبه في استيعاب الماده، اصبر عليهم وابتسم تسم واداحر مع البطيء فيهم فيحب المذاكره بدل ما يطيقهاش. لو انا ام ودي اصعب بكتير كتير، احاول اوقف سلسال الاخطاء اللي ورثته من اهلي وابتدي محاولات جديده في تربية أولادي بحب ونعمة ونفس طويل.
2: مش حاسة ان ده ممكن يكون صعب شوية تحقيقه على أرض الواقع؟
1: أنا متأكدة انه صعب، أنا مش بقول ان الحاجات دي سهلة، بالعكس دي حاجات صعبة جدا ومحتاجة نعمة ربنا وقوته وحكمته في كل يوم، خصوصا لو أنا همشي عكس الاتجاه. بس البداية هي اني أدرك اني مش ترمومتر ماشي وفخور اني زي الباقيين بعكس اللي موجود كله، محدش واخد باله ان أنا مختلف عنهم، ولا أكون ترموستات محطوط في حتة غلط وشغلي المفروض يتنفس في حتة تانية، أكون ترموستات محطوط في المكان الصح وبيغير في المكان اللي هو موجود فيه.

أيها الآب السماوي، إذ ندرك ونلمس تماماً أن نفوساً كثيرة متألمة، وأن نفوساً مضطهدة، وأن قلوباً كثيرة قد تركت بيوتها وفقدت أحباءها وانعدم السلام من قلوبها، أصلي من كل القلب أن سلام المسيح الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا جميعاً وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: إذا جلست تأكل مع متسلط فتأمل ما هو أمامك تأملا. وضع سكينا لحنجرتك إن كنت شرها، لا تشتهي أطايبه لأنها خبز أكاذيب. لا تتعب لكي تصير غنيا، كف عن فطنتك. هل تطير عينيك نحوه وليس هو؟ لأنه إنما يصنع لنفسه أجنحة كالنسر يطير نحو السماء. لا تأكل خبز ذي عين شريرة ولا تشتهي أطايبه، لأنه كما شعر في نفسه هكذا هو. يقول لك كل واشرب وقلبه ليس معك. اللقمة التي أكلتها تتقيأها وتخسر كلماتك الحلوة. في أذني جاهل لا تتكلم، لأنه يحتقر حكمة كلامك. لا تنقل التخم القديمة ولا تدخل حقول الأيتام، لأن وليهم قوي هو يقيم دعواهم عليك. وجه قلبك إلى الأدب وأذنيك إلى كلمات المعرفة. لا تمنع التأديب عن الولد، لأنك إن ضربته بعصا لا يموت. تضربه أنت بعصا فتنقذ نفسه من الهاوية. يا ابني، إن كان قلبك حكيما يفرح قلبي أنا أيضا. وتبتهج كليتاي إذا تكلمت شفتاك بالمستقيمات. لا يحسدن قلبك الخاطئين، بل كن في مخافة الرب اليوم كله، لأنه لا بد من ثواب ورجاؤك لا يخيب. اسمع أنت يا ابني وكن حكيما، وأرشد قلبك في الطريق. لا تكن بين شريب الخمر بين المتلفين أجسادهم، لأن السكير والمسرف يفتقران والنوم يكسو الخرق. اسمع لأبيك الذي ولدك، ولا تحتقر أمك إذا شاخت. اقتن الحق ولا تبعه، والحكمة والأدب والفهم. أبو الصديق يبتهج ابتهاجا، ومن ولد حكيما يسر به. يفرح أبوك وأمك وتبتهج التي ولدتك. يا ابني، أعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي. لأن الزانية هوة عميقة والأجنبية حفرة ضيقة. هي أيضا كلص تكمن وتزيد الغادرين بين الناس. لمن الويل؟ لمن الشقاوة؟ لمن المخاصمات؟ لمن الكرب؟ لمن الجروح بلا سبب؟ لمن ازمهرار العينين؟ للذين يدمنون الخمر، الذين يدخلون في طلب الشراب الممزوج. لا تنظر إلى الخمر إذا احمرت حين تظهر حبابها في الكأس وساغت مرقرقة. في الآخر تلسع كالحية وتلدغ كالأفعوان. عيناك تنظران الأجنبيات، وقلبك ينطق بأمور ملتوية، وتكون كمضطجع في قلب البحر أو كمضطجع على رأس سارية. يقول ضربوني ولم أتوجع، لقد لكؤوني ولم أعرف. متى أستيقظ؟ أعود أطلبها بعد.

احنا بنقول العدد ده تاني، العدد تاني مرة كمان. عايزينك تسكب روحك على كل العطشانين. بلادنا مليانة ناس عطشانة بجد، عطشانة بجد وعايزة ربنا بجد، بس إبليس حطت عينيها في حتة غلط. فاحنا عايزينك تسكب روحك على كل العطشانين. أنا عايزك تغمض عينك لحظات كده وتفتكر حد أو اتنين، جارك أو حد أنت بتشتغل معاه بالاسم كده، قول له رب النهاردة أنا جاي وبسأل إن روحك ينسكب على فلان، وحط اسمه. أنا عايز روحك يجي وينسكب على فلان، أنا عايز الحق يستعلن لي، لأن الناس العطشانة في أرضنا كتير، وأنت عايز تجاوب كل العطشة، لأنك قريب لكل الذين يدعونك، الذين يدعونك بالحق. تعمل رضا خائفيك، تسمع تضرعهم فتخلصهم، لتعلن يا رب إن هذا الموسم موسم خلاص، موسم حصاد عظيم يا رب يأتي علينا في اسم يسوع. حط الأسامي دي قدامه كده وارفع إيدك وكأنك جايبه له الأسامي دي، وقول له يا رب أنا عايز فلان وفلان تيجي بروحك عليه، تسكب من روحك عليه في اسم يسوع المسيح، في اسم يسوع المسيح. أن لا يهلك إنما للخلاص، لا يهلك إنما للخلاص في اسم الرب يسوع المسيح.

أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. عنواننا النهاردة ممنوع الاقتراب أو الهزار. في أمور غريبة منتشرة بقالها سنين والناس كلها بتتعامل معاها عادي ومش متخيلين خطورتها وإن هم بيفتحوا أبواب جهنم على حياتهم، والأغرب مفيش حد بيحذر من خطورتها وإنها مش بس ضد كلمة الله، كمان الله بيكرهها وفي العهد القديم طرد شعبه بسببها. بس تخيلوا في مؤمنين كتيرة من جهلهم لخطورة الأمر وبسبب الفضول وحب الاستطلاع ممكن يجربوا هما كمان. تعالوا نشوف أمثلة. قراءة الفنجان. أعرف ناس كتيرة في قعدة حلوة كده بعد ما يشربوا القهوة يقولوا تعالوا نتسلى ونقرأ الفنجان. ناس تانية تشوف البخت بالكوتشينة أو الودع وماله وإحنا قاعدين كده ومستمتعين على البحر والجو نتسلى. والمجموعة التالتة غريبة جدا، حافظة كل أنواع الأبراج. قابلت مجموعة قبل ما يسألوني اسمي يسألوني على البرج أو الشهر علشان يعرفوا شخصيتي. عندي اجتماع شباب وإحنا بنتكلم عن خطورة الإيمان بالأبراج، شاب قال لي على فكرة أنا فكيت خطوبتي لما عرفت إن البنت برجها الجوزاء. كارثة، بيتكلم بمنتهى الجدية. وسألني طب انت برجك ايه؟ أصلي حافظهم كلهم واقدر اقولك ايه برجك المناسب ليكي. وطبعا دي كارثة بكل المقاييس. المجموعة الرابعة بقى لازم تقرأ الحظ كل يوم الصبح، والعجيب بيتأثروا جدا باللي بيقروه. فمثلا لما يقروا هيجيلك هدية أو ترقية أو عروسة، يفضل الشخص ده مترقب ومنتظر بشغف امتى هيحصل ده، ولو ما حصلش يصاب بخيبة أمل. أما بقى المجموعة الخامسة عندهم تفاؤل وتشاؤم بشكل قوي من أمور معينة. مثلا لو شفت بومة أو قطة سودة يكون يوم نحس ونكد مع إنهم مخلوقات الله، أو أصطبح بوش فلان فيومي اتقلب واتفصلت أصله نحس. وأنا أعرف ناس كتيرة بالشكل ده. أما بقى المجموعة الستة أخطر الأمور وتاني ممنوع الاقتراب منها نهائيا، وهي الأعمال والأسحار، وللأسف منتشرة جدا الأيام دي حتى بين المؤمنين. يعني أي مشكلة تقابل الناس خصوصا مثلا عدم الجواز. وأنا قابلت ست متعلمة تشتغل في وظيفة مهمة جدا لجأت للسحر لأن بنتها تأخرت في الجواز، والنتيجة كانت كارثية. البنت اتطلقت بعد أول أسبوع. لازم نعرف إن الله له توقيتات وهو وحده ملجأنا ومصدر قوتنا. ليه الكلمة الأولى والأخيرة على حياتنا مش إبليس ومملكته خالص؟ تعالوا نشوف رأي كتاب المقدس في الأفكار دي كلها. في سفر تثنية إصحاح 18 من عدد 9 بيقول ولا من يعرف عرافة ولا عائف ولا متفائل ولا ساحر ولا من يرقي رقية ولا من يسأل جان أو تابعه ولا من يستشير الموتى، لأن كل من يفعل ذلك مكروه عند الرب. بلاش نعمل زي العالم ونحط إيدنا في إيدين إبليس ونصدق في الأبراج والحظ والفنجال والكوتشينة. صدقوني بتبتدي بتسلية وهزار بس بيها بنسمح لإبليس يملك على حياتنا. خلي إيماننا وثقتنا في إلهنا وخطته لحياتنا. والغريب أن لما بسأل حد ليه بتعمل كده وإيه الهدف، الرد بيكون غريب جدا، أصلا أنا عاوز أعرف إيه اللي هيحصل النهاردة وبكرة. بس أنا عندي الرد والإجابة اللي هي الصح. من غير ما تلجأ للأمور الشيطانية دي اعرف إن الرب معك وهو اللي سندك، لأنه دفع تمن حياتك بدمه على الصليب. ده إبليس مجرم ومش هينفع تهزر معاه وتخرج سليم. ده ما يصدق يصطادك وكده خلصت، هيخلص عليك. لازم نعرف إن الأمور دي خطوط حمراء ممنوع الاقتراب أو الهزار فيها. تعالوا نراجع نفسنا ونتوب ونصلي، ومن فضلك بلاش نشارك أهل الظلمة في الأعمال دي. خلينا إن رب إلهنا هو سيدنا وملكنا وهو ليه الكلمة الأولى والأخيرة على حياتنا. آمين.

يا رب اجعل حياتي شهادة لأمانتك، وخليني أعيش كل يوم هدفي أبقى شبهك ومجد اسمك. باسم يسوع، أمين.

أهلا بكم حبايب الرب الغالين، أهلا بكم في برنامج قصة ومعنى. قصتنا النهاردة بتحكي عن طالب كان ساكن في قرية، لكن علشان يروح المدرسة بتاعته كان لازم ياخد مركب يعدي بيها النهر. وكان التلميذ ده أو الطالب ده فرحان باللي بيدرسه واللي بيتعلمه، فكان يقعد يسأل الراجل المراكبي الغلبان: يا عم يا مراكبي، أنت تعرف جغرافيا؟ فيرد عليه الراجل يقول له: يا ابني أنا راجل غلبان ما عرفش حاجة يعني غير البلد اللي اتولدت فيها. يقول له: أنت خسرت 20% من حياتك. يقعد شوية وبعد كده يسأله: يا عم يا مراكبي، أنت تعرف فرنساوي؟ فالراجل يقول له: يا ابني أنا ما عرفش غير هي اللغة بتاعتي اللي بتكلمها. يقول له: أنت خسرت 20% من حياتك. بعد شوية يسأل الراجل المراكبي: يا عم يا مراكبي، أنت تعرف إنجليزي؟ يقول له: يا ابني أنا راجل غلبان لا أعرف إنجليزي ولا أعرف أي حاجة. يقول له: أنت خسرت 50% من حياتك. وكل شوية كل ما يسأل الراجل يقول له: أنت خسرت مش عارف كام، أنت خسرت كام. هوب، هبت ريح شديدة في النهر، بدأ النهر يرتفع ويفيض، بدأت المركب تتهز وتتحرك. فالمراكبي سأل الطالب، قال له: أنا عايز أسألك سؤال واحد بس، أنت تعرف تعوم؟ قال له: لا ما أعرفش. قال له: يبقى خسرت حياتك كلها. صحيح صحيح، إذا ما كنتش تعرف تعوم وقت ما المركب بتغرق فأنت خسرت حياتك كلها. مرات كتيرة بنملى عقلنا وبنملى حياتنا وبنملى قلبنا وبنملى ودنا وبنملى عينينا بأمور تافهة كتير. مرات كتيرة بنقتل الوقت بأمور مش هترجع علينا بأي فايدة. أليفاز في أيوب 15:3 بيسأل أيوب وبيقول له كده: ألعل الحكيم يجيب عن معرفة باطلة ويملأ بطنه من ريح شرقية فيحتج بكلام لا يفيد وبأحاديث لا ينتفع بها. مرات كتيرة بيبقى عندنا معرفة باطلة، مرات كتيرة بطننا بتبقى مليانة ريح شرقية أي فراغ، مرات كتيرة بيبقى عندنا كلام لا يفيد ولا ينفع. عشان كده الرب في متى 16:26 قال كده: ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ الأولوية بتاعتنا هي في شخص الرب، الخلاص بتاعنا في المسيح، النجاة بتاعتنا من الدينونة القادمة هي في المسيح. رجائنا مش في الحياة دي لأنها هتنتهي، رجائنا هو في شخص يسوع المسيح. عشان كده في يوحنا 17:3 يقول كده الرب يسوع: هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. هي دي خلاصة الحياة، الحياة الأبدية. زي ما قال سليمان في آخر آية في سفر الجامعة: اسمع يا ابني ختام الأمر كله، اتقي الله واحفظ وصاياه. هو ده ختام الأمر كله. بعد سليمان ما راح وجه وداء وجرب الغنى والفرح وقال كلام كتير، وصل للحقيقة دي ان كل شيء باطل، وان ختام الأمر هو ان الواحد يتقى الله ويحفظ وصاياه. فأمثال 1:22 يقول كده سليمان: الحكمة تقول: إلى متى أيها الجهال تحبون الجهل والمستهزئون يصرون بالاستهزاء؟ أفسس 5:15: انظروا كيف تسلكون بالتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء، مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. علمنا يا رب أن نملأ قلوبنا بشخصك وعنينا وحياتنا بشخصك. علمنا أن نركز في المعرفة الحقيقية هي شخص المسيح. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من قصة ومعنى.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع رب لي كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير ومعادنا مع مزمور 29. كاتب المزمور هو داود زي ما هو واضح من العنوان، لكن المناسبة اللي كتب فيها المزمور غير معروفة. في مزمور 29 داود بيسبح الرب على قوته العظيمة في الأغلب بعد ما شاف عاصفة رعدية قوية حقيقية، وبعض المفسرين بيقولوا إنه كان بيتخيل العاصفة دي. وداود هنا بيأكد وبيقدم فكرة إن الله إله إسرائيل هو الإله الحقيقي بين كل الآلهة اللي كانت تعبد في الوقت ده. في الوقت اللي كان عايش فيه داود، الاعتقاد السائد في الوقت ده إن الآلهة الوثنية هي اللي وراء قوى الطبيعة. كان جيران إسرائيل الوثنيين بيدوا الفضل في العواصف والظواهر الطبيعية القوية لآلهتهم هم، وبالتالي مزمور 29 كان بمثابة إعلان واضح ضد الإيمان بتاع الآلهة الوثنية. فداود بيقول بكل وضوح إن الرب هو الخالق الفريد والمهيمن الأسمى على الطبيعة. ابتدى داود يوضح الإعلان ده من خلال وصفه لمشهد من الطبيعة. المشهد اللي من الطبيعة اللي ابتدى يوصفه داود هو عبارة عن عاصفة رعدية جاية من شمال البلاد من جبال لبنان، بتكتسح قدامها كل الأرض لغاية ما تصل إلى صحراء قادش اللي هي في الجنوب، ومن شدة الرياح دي كانت بتسبب خراب ودمار. وكرر داود اسم الرب 18 مرة في المزمور، وابتدى المزمور بدعوة لتسبيح الرب، فبيقدم دعوة لأبناء الله أن يقدموا مجدا وعزا للرب. بعض المفسرين بيقولوا أن أبناء الله هم هنا الملائكة العظيمة اللي واقفة قدام يهوى، أو أنهم بيقولوا أن داود كان بيقصد بيهم شعب الله. فهي كانت دعوة لأبناء الله، فهي دعوة لينا أيضا إحنا دلوقتي. لكن السؤال هنا، إزاي نقدر نقدم مجدا وعزا للرب؟ إزاي نعرف إن إحنا نقدم مجد وعزة، يعني قوة للرب؟ شوفوا حبايب، أن نقدم مجدا هو إن إحنا نعكس بعض من صفات الله في حياتنا، نظهر حبه، نظهر غفرانه، استقامته في سلوكنا. طيب ده إذا كنا بنعكس مجده، طب قوته إزاي هنقدم قوة للرب؟ ده ممكن يتحقق لما نظهر قوة عمل الرب في حياتنا. فبالتأكيد إنه مش ممكن العالم يعرف قوة الله في حياتنا كبشر لو شفنا في حالة من الضعف أو القلق أو الحزن، هزيمة، انكسار، عولان هم، كما لو كنا عايشين بمفردنا في الحياة بلا رجاء. لكن نقدم عزا للرب يعني الناس يشوفوا قوة الرب في حياتنا. بعدها ياخدنا داود في صورة شعرية تصف قوة الرب على عكس إيمان الأمم المجاورين لإسرائيل، وبيصف قوة ومجد الرب باللغة اللي يفهمها العالم والشعب المجاور ليه من خلال وصفه لقدرة وعظمة الرب في سيطرته على الطبيعة. فبيوصف قوة الرب أنها عاصفة قوية جدا، والعاصفة دي جاية من شمال جبال لبنان، وابتدى يوصف أن قوة العاصفة دي أدت إلى أثار هائلة. فمن شدة رياح العاصفة كانت بتقتلع أشجار أرز لبنان، ومعروف إن شجر أرز لبنان ده من أقوى الأشجار وأثبتها، وهو أعظم شجر الغابة اللي كانت بتشتهر بقوتها وصلابتها، لكن ما قدرتش تقف قدام شدة الرياح، فتم اقتلاعها كأنها عشب أخضر قدام عجل قوي. مش بس كده، لكن كمان الجبال الشامخة ما قدرتش تصمد قدام العاصفة. ويذكر هنا داود جبلين مهمين جدا هما لبنان وسريون، ودول الجبلين الرئيسيين في فلسطين، ما قدروش انهم يصمدوا قدام العاصفة، وبقيوا زي صغار البقر الوحشي انه بيتنطط قدام العاصفة. كمان يكمل داود في وصفه لهذه العاصفة الرعدية ان كان بيصاحبها زلزلة وبرق، وكمان يذكر اسم برية قادش الموجودة في اقصى جنوب البلاد. وهنا بتنتهي العاصفة لكن تأثيرها مازال قوي، حتى إن الأيائل المعروف عنها بسرعة الجري وإن ولادتها لأطفالها صعبة، لكن لما جات العاصفة القوية خافت الغزلان، ارتعبت، جريت بكل طاقتها، وكمان ولدت قبل الأوان. فداود يا حبايب في المزمور ده بيعلن عن سلطان الله وقوته وقدرته في شكل صورة شعرية عن العاصفة الرعدية دي، وبيقول إذا كان تأثيرها هائل ومخيف على باقي الشعوب، لكن على شعب الرب موضوع تأثيرها ده مختلف، فشعب الرب لا يعتريهم أي خوف بل يباركهم بالسلام. يا رب بنبارك اسمك القدوس ونعظم شخصك. يا رب زي ما الطبيعة بتظهر مجدك وقوتك، ساعدنا إحنا كمان أولادك البشر إن إحنا نظهر مجدك
نعكس صفاتك ونظهر قوتك في حياتنا. ساعدنا يا رب أن نقدم لشخصك مجدا وعزا من خلال سلوكنا وبالطريقة اللي يفهمها العالم. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك.

يا رب اكشف لي كل حاجة بتبعدني عنك، واديني نعمة التوبة، وعلمني أكمل بالصبر بقوتك. أمين.

من أكتر الأمور الروحية اللي بتخليني بقف عاجز كده هي محبة الله غير المشروطة اللي بنسمع عنها من وإحنا صغيرين. أنا ما شفت زيها، فأنا ما فيش نظير ليها، فأنا حتى لو بحب أبويا أو بحب أمي فده لسبب، في حاجة بتحصل. يقول لك محبة الأم غير مشروطة، لكن هي بتحبك لأنك ابنها، أنجبتك، في سبب. المحبة الوحيدة غير المشروطة هي محبة الله، بل بالعكس، بل بالعكس كمان. هو ما ينفعش أصلا يحب، يعني لو بالمنطق هو ما ينفعش. أنا ما بعرفش أقدم حاجة، مش بس ما بعرفش أقدم حاجة، اللي بقدمه وحش، اللي بقدمه ما يتقبلش. محبتي أصلا اللي فيها مصلحة للي حواليا كتير ما بتتقبلش، فما بالك بالله؟ لكن نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. فالمحبة اللي بحبها له هي أصلا من أساس محبته ليا. أمر غريب جدا. الكلمة اللي جاية بتقول بيحبني مش لأن أنا حبيته، هو اللي بدأ بالحب قبل ما جيته. كم واحد يعرف الترنيمة؟ أمين. خلونا نرنم مع بعض.

احنا مصدقين ان انت موجود في الوسط النهارده لانك انت اله حي موجود. احنا رب مش بنضارب الهوى، لكن انت حاضر في الوسط. انت خالق المسكونه وكل ما فيها، الارض وكل ما عليها، البحار وكل ما فيها، انت تحييها كلها. انت هو الاول والاخر، الالف والياء، البدايه والنهايه. انت هو صخر الدهور، انت اللي تقول كلمه كن فيكون. جايين النهارده نخضع ليك ونسجد لاسمك القدوس. انت الاله الحي وحدك، ليك كل الكرامه والمجد والسلطان والعظمه. تسبحك يا رب جميع الامم وجميع الالسنه تقف قدامك وتعترف بملكك. تعالوا النهارده نهتف ليك،

اهلا وسهلا بكل مستمعينا مستمعي راديو الحياه الافضل وحلقه جديده وبرنامجكم توب 5 معكم هبه عطيه من خلف الميكروفون عشان نذيع اكتر 5 ترانيم فازوا في التصفيات او انتوا اديتوهم لايك على مدار الاسبوع. 5 ترانيم حلوين قوي يا جماعه اللي معانا النهارده وبجد يستاهلوا يبقوا في التصفيات، وعشان كده بقول لو في ترنيمه بتعجبك او اول مره تسمعها وحابب تسمعها تاني دوس لايك عشان ينفع الترنيمه دي تفوز معانا في التصفيات نهايه الاسبوع. برنامجنا توب 5 كل يوم خميس 12 ظهرا 6 مساء و12 في منتصف الليل. خلونا ندخل في الجد ونعرف يا ترى ايه الترانيم اللي فازت معنا النهارده. خلونا نشوف كده الترنيمه اللي فازت بالمركز الخامس. ترنيمه جميله جدا اسمها انا لحبيبي، ترنيمه متصدره المشهد معنا بقالها فتره، والترنيمه دي الحقيقه من الترنيم الجميله اللي انا بحبها لان كتبتها ولحنتها منال سمير ورنمها فريق الوعد، وانا بحب الفريق ده جدا. خلونا نطلع مع بعض نسمعها ونرجع تاني نكمل كلامنا وتوب 5.

ورجعنا مره كمان. انتوا لسه بتسمعوا توب 5، ودلوقتي جه ميعادنا مع الترنيمه اللي فازت بالمركز الرابع. ترنيمه جميله وهي مش جديده قوي، ترنيمه قديمه اسمها مستحق السجود. جميله يا جماعه، كتبتها ولحنتها منال سمير ورنمها فريق الحياه الافضل. ترنيمه حلوه جدا وقرارها قوي جدا. يا اللي دفعت ثمن خطايانا، يا اللي بتعزي كل حزانه، يا اللي انت عارف ايه جوانا. ترنيمه حلوه قوي يا جماعه وكلامها قوي جدا، اعتقد كلنا بنحبها. خلونا نطلع نسمعها مع بعض ونرجع تاني نكمل كلامنا وتوب 5.

ورجعنا مره كمان. انتوا لسه بتسمعوا توب 5 ودلوقتي جه معانا مع الترنيمة اللي فازت بالمركز الثالث. بس بحب افكركم بميعاد برنامجنا كل يوم خميس الساعه 12 ظهرا 6 مساء و12 في منتصف الليل. وافكركم كمان لو في ترنيمة بتعجبك وانت بتسمعها دوس لايك عشان ينفع تفوز معانا في التصفيات نهايه الاسبوع. ترنيمه يا سبب وجودي ترنيمة خطيره يا جماعه، كتابة وتلحين منال سمير ورنيمة فريق الحياة الأفضل. والحقيقة دي تالت ترنيمة النهاردة في الحلقة تكون كتباها وملحناها منال سمير، وبنوجه لها تحية كبيرة جدا عبر الراديو. ترنيمة خطيرة يا جماعة وقرارها حلو قوي. دمك خطاني، برك كساني، حبك نجاني، يعني ايه الجمال ده بجد؟ يعني ترنيم جميلة، كل ترنيمة لولو بتكتبها الحقيقة كلمات وألحان بتضيف كتير قوي قوي قوي للترانيم الجميله اللي احنا بنحب نرنمها. بنوجه لها تحيه ويلا نطلع مع بعض ونسمع الترنيمه اللي فازت بالمركز الثالث يا سبب وجودي، ونرجع تاني نكمل كلامنا.

ورجعنا مرة كمان، انتوا لسه تسمعوا توب 5 ومعاكم الترنيمة اللي فازت بالمركز الثاني. يا جماعة المنافسة سخنة جدا، ترنيمة حلوة قوي اسمها أنا قلبي بيسجد للإله، ده إلهي وهب الحياة. ترنيمة حلوة قوي كتبتها آن ألفريد ولحنتها إما سمير ورنمة فريق الحياة الأفضل للشباب، بجد ترنيمة جميلة. يلا مع بعض نطلع نسمعها ونرجع تاني نكمل كلامنا وتوب 5.

واخيرا جت اللحظه الحاسمه. يا ترى ايه الترنيمه اللي فازت بالمركز الاول؟ الترنيمه انا مش عارفه الترنيمه دي فيها ايه، بقالنا فتره يا جماعه الترنيمه دي يا مركز اول يا مركز تاني، يا مركز اول يا مركز تاني. ترنيمه حلوه قوي اسمها انا وارث، كتبتها رندا عريضه ولحنها مينا حليم ورنمها فريق الحياه الافضل. ترنيمه بجد خطيره، انا شخصيا بحب اسمعها كتير جدا، وبعدين لحنها شرقي كده مميز ففيها حاجه مختلفه الحقيقه. قبل ما نطلع نسمعها بفكركم بميعاد برنامجنا كل يوم خميس 12 ظهرا 6 مساء و12 في منتصف الليل. يلا مع بعض نطلع نسمع الترنيمه اللي فازت بالمركز الاول انا وارث، واشوفكم الاسبوع اللي جاي في نفس الميعاد. كانت معاكم هبه عطيه والى اللقاء.

يا رب خليني ألاقي قيمتي فيك أنت، مش في ظروفي ولا في نظرات الناس ليا. قوي إيماني، علمني أثق إنك بتحميني وبتقودني، ونعمتك كفاية ليا. أمين.

الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضاً معه كل شيء؟ فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي

0: دلوقتي معدنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: أنا اسمي محب ومتشوق إن أنا أدردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو أنا مين؟ أنت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ أنا مين؟ الهوية. عايز أعرف أكتر، عايز استوعب أكتر عن هويتي في المسيح. والنهاردة عايز أتكلم عن أمر مهم. بولس الرسول في كورنثوس الأولى صح 12 كان بيتكلم بهذه الصورة عن كنيسة المسيح وجسد المسيح، وبيقول في صح 12 عدد 25: لكي لا يكون انشقاق في الجسد، بل تهتم الأعضاء اهتماما واحدا بعضهم لبعض. فإن كان عضو واحد يتألم فجميع الأعضاء تتألم معه، وإن كان عضو واحد يقرم فجميع الأعضاء تفرح معه. النهاردة إحنا زي ما بيعلن جسد المسيح وأعضائه أفرادا، أنت عضو في جسد المسيح. صورة جميلة جدا إنه الكنيسة هي جسد المسيح والمسيح هو رأس الكنيسة ونحن أعضاء. تخيل زي ما حضرتك ميبي تكون عضو في نادي معين، في حزب معين، لكن أنت عضو في أعظم جسد وأعظم منظومة على هذه الأرض، جسد المسيح. والأعضاء ليهم دور مع بعض لأن هم كلهم بيمثلوا جسد واحد بينفذ مهمة واحدة. لكن بولس قاعد يحكي عن هذا الجسد وكل عضو فينا. لما عضو بيتألم باقي الأعضاء بتتألم، لما عضو بيقرم وبيفرح باقي الأعضاء بتفرح. ده بالضبط اللي بيحصل في جسمي وفي جسمك. لما بتكون إيدي وجعاني بيجيلي صداع، جسمي كله مش مزبط. لما عضو بيكرم كلنا بنفرح، كلنا بنكرم بعض. إحنا أعضاء في جسد المسيح بناخد الحياة من الرأس. هو رأس هذا الجسد، هو المدير، هو اللي بيرسل إشارات كل عضو يعمل إيه. عشان كده مهم جدا إن أنا أعرف لو أنا بحضر كنيسة وإن أنا عضو في كنيسة إنه الموضوع مش مجرد عضوية بتديني شوية امتيازات. لأ، أنا عضو لي امتيازات، لكن أنا أيضا عضو لي دور. دوري إني أتحد بكل الأعضاء، دوري إني أتحد بالرأس، دوري إن أنا أكون بكرم باقي الأعضاء وبعطيهم كرامة أكتر مني، دوري إن أنا أتألم مع من يتألم وأفرح مع من يفرح. أنت عضو في جسد المسيح، ليك امتيازات لكن أيضا ليك مسؤوليات. أنت عضو في جسد المسيح، يجب أن تتحد برأس هذا الجسد وتتحد بباقي الأعضاء.

عايز أخرج من هذا المكان إنسان آخر. اغسلني، طهرني، اخلقني من جديد، فأعلم الأثم طرقك والخطاة إليك أرجعون.

مكتوب كده: في سنة وفاة عزيا الملك رأيت السيد جالسا على كرسي عال ومرتفع، وأذياله تملأ الهيكل، السرافيم واقفون فوقه، لكل واحد 6 أجنحة، باثنين يغطي وجهه وباثنين يغطي رجليه وباثنين يطير. وهذا نادى ذاك وقال: قدوس قدوس قدوس رب الجنود، مجده ملء كل الأرض. فاهتزت أساسات العتب من صوت الصارخ، وامتلأ البيت دخانا. وأنا متأكدة أن قدوس الأولى غير قدوس الثانية، وده اللي هنكون في السماء للأبدية بنقول فيه: قدوس قدوس رب الجنود. وإحنا بنقول كلمة قدوس، افتكر أعماله، افتكر

متعالي يا رب، وأذيالك تملأ الهيكل يا رب. مين ما بيخافش الإله الحنين يا رب، اللي لناقش أسماءنا على كفيه، الإله اللي يا ما ضمنا ليا ما قوانا يا ما رفعنا وسندنا ومشي معنا في موكب نصرته في كل حين. في وادي ظل الموت انت هناك، في وقت الصعاب انت موجود يا رب، حنين اقرب من هو اللي حوالينا لينا. بنحبك، ودي اقل كلمه يا رب نعرف نقولها لك يا رب. كم مره ضممتني من وسط يا رب متاعب الحياه، كم مره غفرت لي، كم مره يا رب ارشدتني، كم مره نورك يا رب كان بيسير بوجهه قدامي يا رب. عشان كده بقول لك يا رب بحبك.

يا رب في كل يوم عجائب. اشكرك قلبي يا رب بيسكت ليك ويقول لك بحبك يا رب لغايه ما اكون معاك في الابديه. عايزه اقول لك

اكتب كده: مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح الذي ولدنا ثانيه لرجاء حي لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ في السماوات من اجلكم انتم الذين بقوه الله محروسون. ضمتني لشعبك، وده يا رب مجد هعيش بيه، ان انا اصرخ لابويا واقول له: يا ابا الاب، مش عبد، انا بقيت ابن، وروحه جوايا بيصرخ فيا: يا ابا الاب، للاله العجيب جدا حررتني وسكنت داخلي. عشان كده يا رب بباركك، مفيش زيك اله بحبه.

كلنا عايزين نقول له أمين. تعال يا حبيبنا، تعال أرواحنا بتناديك، عشان مكتوب كده تناهى الليل وتقارب النهار فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور. يلا نقول له كده بشوق وحنين، مستنينك مستنينك تيجي يا شمس البر، مستنين الوقت ده. أمين.

يا رب خليني ألاقي قيمتي فيك أنت، مش في ظروفي ولا في نظرات الناس ليا. قوي إيماني، علمني أثق إنك بتحميني وبتقودني، ونعمتك كفاية ليا. أمين.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج من حقك تعرف مع القس هشام كامل.
1: الوقت اللي ساعات الله بيسمح فيه ان احنا ندخل في موضوع حزن وألم، هو ده الوقت اللي اختبره إشعيا في إشعيا 6 لما بيقول في سنة وفاة عزية الملك. في سنة كان إشعيا باني كل أماله على عزية، لكن عزية مات. وساعات بتحس ان السند اللي مسنود عليه راح، تحس ان الشخص اللي انت كنت بتحلم تبني معاه حاجات كتيرة راح، لكن إشعيا يقول رأيت السيد الرب. لو انت فقدت حتى عزيز عليك ما تخليش الدموع تحوش عنك انك تشوف الله. بيقول في سنة وفاة عزية الملك رأيت السيد. دخل إشعيا الهيكل مليون مرة، لكن في المرة اللي دخل فيها حزين مكسور هي المرة اللي فتح عينه وشاف الرب جالس. عايز أقولك النهاردة لو عينك مليانة دموع، لو قلبك مكسور، ده الوقت اللي تخش فيه محضر ربنا، ومش هتشوف ربنا بالطريقة العادية، مع أنك دخلت الكنيسة ودخلت الخلوة بتاعتك 100 مرة، بس في المرة دي رأى السيد جالس. ولما تشوف السيد جالس هتسمع أحلى ترنيمة، قدوس قدوس قدوس رب الجنود. إشعيا ما سمعش الترنيمة دي مع أنه نبي عظيم، غير في المرة اللي كان حزين ومكسور على وفاة حد راح منه. إشعيا ما اكتشفش أنه خاطي ومحتاج خلاص غير لما شاف نفسه قدام السيد الجالس. يقول قلت ويل لي أني هلكت لأني إنسان نجس الشفتين. إشعيا النبي العظيم ده كان طول عمره فاكر نفسه أعظم نبي، بس لما دخل محضر الله في وفاة عزية الملك قال أنا نجس. بس بنعمة ربنا يطير ملاك من على المذبح ويمس شفتيه، وربنا يقول بقى الإرسالية اللي على حياة إشعيا، وهي الإرسالية اللي على حياتك، من أرسل ومن يذهب من أجلنا؟ قال له رب أنا جاهز، أنا ريدي، أنا مستعد، أنا مستعد. أنا عايزك النهاردة تقول يا رب أنا مستعد. ما بقاش في وقت نضيعه. لو بتتفرج على ماتشات الكورة لما بيجي حد يرفع كورنر تلاقي الفريق بتاعه كله موجود قدام الجون وكل واحد بيشاور له بيقول له أنا متاح، I'm available. أنا عايزك تتعلم تصحى كل يوم الصبح وأنت بتصلي قول له رب I'm available، أنا متاح ليك يا رب، أنا متاح ليك، استخدمني. وإوعى تنسى إنه مبقاش في وقت نضيعه.

بابا السماوي، من كل قلبي بشكرك، لأنك الكبير، لأنك العالي، لأنك في العلا أقدر. صلي من كل قلبي يا رب في أيام فيها أخبار حروب صعبة وأمور مشتتة جدا للعقل يا رب، ربك يا رب لينا. صلي إنك تدينا سلام حتى في الوقت الصعب. أشكرك، أنت إله المفاجآت. أنت جيت للتلاميذ وفاجئتهم وهم في العلية خايفين ومضطربين ومش عارفين يعملوا إيه. دخلت لهم من الحيطان وفاجئتهم وفرحتهم بوجودك. أشكرك إني لو المشاكل لسه ما تحلتش، أشكرك لو الأخبار لسه مكملة، لينا رجاء إنك موجود. أنت إله السلام. تعال يا رب شدد وشجع وعضد كل شخص يا رب متضرر، كل شخص قلقان، كل شخص خايف الأيام دي. أنت تعرف تدي سلام، ومحدش غيرك يعرف يدي سلام. أنت إله السلام، وقلت كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. أشكرك إن إحنا نمتاز نحن بمسيرك معنا يا رب. أحبك من كل قلبي وبثق فيك، وبصلي سلامك اللي فوق كل عقل يحفظ أفكارنا في المسيح يسوع.

زيكم في وقت تسبيح جايين النهاردة نيجي نشكر فيه ربنا على عمله على الصليب، نيجي ونطهر قلوبنا عشان نقدر نكون بنسبحه بقلب صافي وطاهر مستحق أن يكون في محضره. نفسي لو أنت أو أنتي في الشغل، في البيت، في الجامعة ولسه ما عدتش قاعدة مع ربنا النهاردة، ده أكتر وقت ممكن تيجي وتصلي فيه معانا وتسبح فيه ربنا معانا. يا رب بشكرك يا رب انك جمعتنا، نشكرك لأجل فرصة يا رب بنيجي نسبحك فيها ونقدم ليك كل المجد يا رب، لأن انت الإله المستحق. يا رب بصلي انك تبارك وقتنا، انك تدينا يا رب كلام حقيقي نقوله مش ترانيم وخلاص، لكن يبقى فعلا طالع من قلوبنا ليك انت وحدك. جايين يا رب منتوجك في وسطنا ونقدم لك يا رب كل السجود وكل الملك ليك انت وحدك ومفيش غيرك.

يا رب جايين نبارك اسمك، جايين نديك يا رب كل المجد، جايين يا رب وعايزين نعلن عن شخصك يا رب وعن مجدك، ونشهد يا رب بكم صنعت بينا ورحمتنا. جايين يا رب ندخل ديارك بالحمد والتسبيح.

رب يسوع أنت رب حاضرنا ومستقبلنا يا رب يسوع، وحتى الماضي يا رب يسوع كان برضو في إيديك يا رب يسوع. بنشكرك وبنعظمك يا رب يسوع لأنك فعلا يا رب أنت سندي وقوتي يا رب يسوع. كلنا يا رب يسوع بناخد قوة منك يا رب، لأن أنت الحاجة الثابتة اللي عمرها ما بتتغير يا رب يسوع. فأنت النبع الوحيد يا رب يسوع للسلام، أنت النبع الوحيد يا رب يسوع للأمان. نفسي كل حد بيسمع دلوقتي الترنيمة دي أو بيسمع ومعانا دلوقتي، بصلي لكل حد فيكو، بصلي لكل حد بيوقف قدامه جبال صعبة، واقف قدامه حاجات هو حاسس أنه مش قدها. افتكر دايما أن هو اللي هو أمس واليوم وإلى الأبد. فعشان كده يا رب يسوع احنا واثقين يا رب يسوع أن لو مسكنا يا رب يسوع في أموال، لو مسكنا يا رب يسوع في سلطة، لو مسكنا في علاقات، لو مسكنا في أصحابنا حتى يا رب يسوع، ساعات يا رب الدنيا بتتغير يا رب يسوع، لكن أنت يا رب ما بتتغيرش يا رب يسوع. بنشكرك يا رب يسوع لأنك بذلت نفسك يا رب علشان تثبت لنا يا رب يسوع الحب ده، المحبة العظيمة يا رب يسوع اللي غرقتنا من رأسنا لحد رجلينا يا رب يسوع، وهتفضل دايما يا رب يسوع معانا في حاضرنا وفي مستقبلنا كمان يا رب يسوع. واثقين فيك يا رب وبنشكرك دايما يا رب.

0: دلوقتي ميعادنا مع برنامج موضوع قلب بجد مع نيفين فكري.
1: شاهد الممثل فلان الفلاني بعد 80 سنة بكريمات وبتمرينات، يعني مهما كان سنين عدت وهو لازم يكبر. انت عايز الزمن يعدي وعلامات الزمن ما تجيش؟ انا مش عارفه احنا بنعمل كده ليه في نفسنا وفي بعض. على فكره الموضوع ده مش بيتعمل فينا بس، احنا مشاركين فيه. الموضوع بقى مركب قوي، يعني مثلا مفيش حد ما جالوش على فيسبوك فيديوهات عن مشاهير وشكلهم هم صغيرين وبعدين شكلهم هم كبير، ويقول لك شاهد الممثل فلان الفلاني بعد 80 سنه، يبعت لك صوره وعلامات الزمن باين عليه. طب ما عادي، علامات الزمن والعجز لازم تظهر عليه، يعني مهما كان سنين عدت وهو لازم يكبر. حد يقول لك انا شفت فلان الفلاني في الشارع بعد 20 سنه ما كنتش شفته، انت تلاقي نفسك بتساله كده كبر عجز؟ ما طبعا عجز. انت عايز الزمن يعدي وعلامات الزمن ما تجيش؟ احنا بقى بنعمل ايه في بعض؟ انا قفشت نفسي بقول لكذا حد انت زي ما انت ما تغيرتيش. دي حاجه حلوه، بس المشكله ان احنا بنزرع في بعض وفي نفسنا مقاومه فاشله اننا ما نكبرش. يعني فلانه اللي مش باين عليها دي هيتزرع جواها خوف من اليوم اللي هيجي ويبان عليها كبر سنها. وبصراحه الميديا وشركات منتجات التجميل مش عتقانه تحاول تزرع جوانا المقاومه الفاشله دي بكريمات وبتمرينات. واحده تطلع تقول انا عمري 60 سنه وبسبب الحاجه الفلانيه او التدريب الفلاني انا باين عليا اني 40 سنه. انا مش ضد اني اخد بالي من نفسي، بس انا ضد اني احمل نفسي تقل اسمه مش عايزه يبان عليا ان انا بكبر. بعمل حاجات واحارب حاجه جايه. الفكره اني عمري ما بفكر اسال عن عمر شخصيه اللي قدامي، يعني انا عمري ما بسال فلانه ايه اكتر حاجه اتعلمتيها من خبراتك في السنين اللي فاتت، عشان اركز اكتر على جمال الشخصيه اللي عماله تنضج على مدى السنين واللي فعلا محتاجه وقت عشان تحصل. فبدل ما اقعد اشجع واحده ان شكلها مش باين عليه السن، خليني اخد وقت اسالها سنين علمتك ايه، ايه اكتر حاجه في السنين اللي فاتت فرقه معاكي، واشجع نفسي اتامل في الكيان اللي ورا الوش ورا الجسم اللي قدامي. اهتم ابص جوه الكيان ده واتامل في جماله واسال عن السنين واللي عملته في الكيان ده. انا الاوان نوقف مقاومه لحاجه طبيعيه لازم تحصل ومحتاجه اتقبلها، واشوف انه اكيد لازم يطلع عندي تجاعيد، ويا ريت التجاعيد دي كمان تكون زيها في تجاعيد حلوه جوه شخصيتي اللي بتكبر وبتنضج على مدى السنين.

0: يا رب أنا جاية وبتكل عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب بثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. رب عايزة أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقاضة في حياتي بروحك القدوس. مش عايزة يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. آمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 121، ترنيمة المصاعد. أرفع عيني إلى الجبال، من حيث يأتي عوني؟ معونتي من عند الرب، صانع السماوات والأرض. لا يدع رجلك تزل، لا ينعس حافظك، إنه لا ينعس ولا ينام حافظ إسرائيل. الرب حافظك، الرب ظل لك عن يدك اليمنى. لا تضربك الشمس في النهار ولا القمر في الليل. الرب يحفظك من كل شر، يحفظ نفسك. الرب يحفظ خروجك ودخولك من الآن وإلى الدهر.

صورتي بتطلع في مجلة، مش عايز أعيش ماشي ورا الزحمة، أنا عايش حلمي وباختصار.

أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. عنوان حلقتنا أنت معجزة. شفت فيلم خيالي بس فرق معايا جدا، اسمه بروس أولمايتي. بيحكي عن رجل اسمه بروس، متجوز واحدة جميلة مصلية دايما بتشكر الرب في ظروفها الوحشة قبل الحلوة. وبروس كان بيشتغل في قناة فضائية وبيكسب كويس، بس دايما حاسس انه مظلوم في شغله وعاوز منصب صاحبه الاعلى منه، وبيحقد على زمايله مع ان البرنامج بتاعه ليه مشاهدين كتير. وكان طول الوقت بيلوم ربنا على كل حاجة مش عاجباه في حياته، ويقعد يتخانق ويصرخ انت فين يا رب، لو انت موجود رد عليا. وكانت مراته دايما تهديه وتقول له اشكر ربنا احنا مبسوطين مع بعض، بس هو كان حاسس ان ربنا مش مديله حقه في الحياة، وما كانش شايف الخير اللي هو فيه لأنه كان دايما بيقارن نفسه بغيره وطمعان في اللي مع غيره. من كتر عصبيته عمل غلطة كبيرة في شغله فطردوه، وفي نفس اليوم عمل حادثة وكسر عربيته، فتجنن أكتر وزعله من ربنا زاد، وقعد تاني يلوم الرب. فظهر له الرب وقال له أنا الرب اللي أنت عمال تغلط وتلومه على أخطائك علشان أنت مش فاهم خطتي لحياتك. ايه رأيك انا هديلك وظيفتي وهخليك انت تدير العالم وترد على كل طلبات الناس؟ وفجأة الرب اختفى من قدامه. طبعا بروس ما صدقش اللي سمعه، بس لقى عنده قوة خارقة واي حاجة بيعوزها بتتحقق، فغير عربيته باحدث موديل وصور حلقتين لموضوعين مهمين جدا فأزعوهم على كل القنوات، وفجأة اشتهر والقناة بتاعته رجعته وديت له المنصب اللي كان نفسه فيه اللي هو أصلاً ما يستهلوش. يعني كل مشاكله تحلت، بس طباعه وشخصيته وأخلاقه اتغيرت كمان، وخسر مراته في نفس الوقت اللي كان عليه يسمع ويرد على كل صلوات وطلبات الناس. فطبعاً عشان يريح نفسه وافق على كل الطلبات، فاتسبب في كارثة بكل المقاييس في العالم. وفجأة حس إنه وحيد، كل حاجة بيعملها غلط، وخسر أهم شخص في حياته، مراته اللي ما كانش عارف قيمتها ولا قدرتها. خسر سلامه، بساطة حياته بدون مسؤولية العالم اللي أكبر من طاقته وحكمته. ووصل إنه صرخ للرب وقال له أنا آسف أنا غلطان، عاوز حياتي ومراتي ووظيفتي البسيطة. وساعتها الرب ظهر له تاني وقال له شفت النعم اللي كنت عايش فيها اللي أنا مقدمها لك، وعارف إنها على قد قدرتك، بس انت بسبب غيرتك وطمعك وانك دايما حاطط عينيك وقلبك على اللي مش ليك واللي في ايدين غيرك، خسرت اهم واحدة اللي هي مراتك المصلية اللي كانت بتحبك ودايما مستحملة ضعفك وبتصلي لك. قبل ما الرب يختفي قال له اعرف يا ابني انك انت معجزة، صحتك معجزة، حب مراتك وسندتها ليك معجزة، وجودك في الدنيا معجزة. ورجع بروس لحياته الأولى بعد ما فهم الدرس والفيلم خلص. وبعد الفيلم ما خلص قعدت أفكر فعلا يا رب قد إيه إحنا مش حاسين بنعم الحياة المجانية لينا. تعالوا كده نحسب كام سنة وكام يوم وكام شهر قضيناه وإحنا مش راضين عن حياتنا وبنعاتب ربنا، ليه أنا مش زي فلان، ليه أنا ما خدتش اللي عند فلان، وإحنا مش فاهمين إن ده أفضل سيناريو لحياتنا، ومش فاهمين إن اللي بنتمناه إحنا لنفسنا هيكون سبب تعب ومرار لينا. كتير مش بنقدر عائلتنا وأولادنا اللي بيسندونا، اللي لو مش موجودين في حياتنا هنعيش في ندم زي بروس. تعالوا نتعلم درس من الفيلم ده، بلاش نقارن نفسنا بحد، بلاش نفكر إننا أفضل من غيرنا ونستاهل مكانهم، بلاش نكون طمعين وما عندناش اكتفاء ودايما عاوزين أكتر وأكتر. تعالوا نشكر ربنا على اللي عندنا لأنه حلم كبير لناس كتير. يلا نتوب عن كل مرة تزمرنا ولمناه على ظروفنا وأخطأنا، ونتعلم نثق في صلاحه وحكمته لحياتنا وإننا أحسن من ناس كتيرة. على فكرة العالم هيزول ومش هناخد حاجة معانا غير أبديتنا. يلا نركز على السماويات ونطلب الملكوت واللي على قلب الرب لينا. لما نصلي يوميا ونقرأ كتبنا المقدسة ونفهم فكرة الله ومقصده لينا، وإيماننا يعلى ونثق إنه مختار الأفضل لينا،
مكتوب في أشعياء 55 عدد 9: لأنه كما علت السماوات عن الأرض هكذا علت طرقي عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم. تعالوا نعيش وإحنا عارفين إن كل واحد فينا معجزة مخلوقة بمهارة يدين خالق بارع مبهر وعجيب، وهو اللي كاتب قصة حياتك. آمين.

يا رب أنا جاية وبتكل عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب واثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. رب عايز أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقادة في حياتي بروحك القدوس. مش عايزة يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. آمين.

أهلا بيكم حبايب الرب الغاليين، أهلا بيكم في برنامج قصة ومعنى. النهاردة أنا جاي ومعايا قصة جميلة جدا بتقول أنه من آلاف السنين قرر شعب من الشعوب أنه يعمل تمثال كبير من الذهب، تمثال وزنه 5 طن، يبقى كده رمز للبلد ورمز للحضارة، ويحطوه كده في مدخل البلد فيجذب السياح، ويبقى كده ليه شكل ومنظر جميل في وسط الشعوب وفي وسط الأمم. لكن سمعوا إن الأعداء هيهجموا عليهم علشان يحطموا ويهدموا ويدمروا البلد، فخافوا على التمثال بتاعهم ألا ياخدوه عندهم الأعداء، فراحوا قرروا إن هم يغطوه بطين معين سميك قوي، طين يثبت ضد المطر وضد كل شيء عشان ما يتكشفش أمره إن ده تمثال مصنوع من الذهب. فعلا جم الأعداء حرقوا البلد ودمروا وخربوا وخدوا الناس وحاجات كتيرة جدا حصلت، لكن لم يعطوا للتمثال أي أهمية. إيه هيعملوا إيه بتمثال من طين يعني؟ ومرت السنين والسنين والسنين والتمثال أبو طين واقف. لكن جات السلطات بقى بعدين خالص قالوا طيب إحنا عايزين ننقل التمثال ده نحطه في مكان تاني كده، يعني بدل ما هو في مدخل البلد طين، لا إحنا نركنه على جنب يعني. لكن وهم بينقلوه من مكان للمكان لقيوا ان في شرخ في الطين، ولقيوا ان في شيء بيلمع جوه الطين ده، بدأوا يعني يشيلوا حتة بحتة، بصوا لقيوا في ذهب، كل ما يشيلوا حتة يلقوا ذهب ذهب ذهب، لغاية ما بصوا لقي ان التمثال الضخم ده اللي بيزن 5 طن هو كله عبارة عن ذهب. طبعا كانت فرحتهم كبيرة جدا، فبدل ما كانوا هياخدوا التمثال ده يركنوه في حتة على جنب، خدوه حطوه في أحسن حتة في البلد لأنه مصنوع من الذهب، وكتبوا تحتيه حكمة وعبارة بتقول بداخل الطين كنز، بداخل الطين كنز. عايز أقولك عزيزي المستمع أنه مرات كتيرة بنشوف الناس عبارة عن طين، مرات كتيرة بنحكم عليهم أحكام، ده متكبر، ده منتفخ، ده متعظم، ده أناني، ده طماع، وبنصدر أحكام على كل الناس. مرات كتيرة بنشوف الناس من برة، ما بنشوفش أعماقهم، ما بندخلش معاهم في أعماقهم وأبعادهم الداخلية، عشان كده أحكامنا بتكون دايما أحكام خارجية. في صموئيل الأول 16:7 يقول كده الإنسان ينظر إلى العينين أما الرب ينظر إلى القلب. ده اللي احنا بنعمله دايما، ان احنا بنبص على ملابس الناس، هو لابس حسب الموضة ولا مش لابس حسب الموضة، هو لابس ساعة قيمتها ايه، هو ماسك موبايل قيمته ايه، هو عنده ايه في البنك، هو بينتمي لعيلة مين. فانا بحكم على الشخص نتيجة منظره اللي من بره، فالتمثال ده منظره من بره كان طين، لكن الحقيقة هو كان ذهب في الأساس. عشان كده بنحكم على الناس ان هم صعبين، هم متكبرين أو منتفخين. تعال شوف الرب في لوقا 19، كل الناس كانت بتبص على زكا على إنه إيه الطين اللي من بره ده، ده شخص يعني بيجمع الجزية، ده شخص عشار، ده شخص بياخد الفلوس مننا بالربا، كان عشار مكروه جدا. لكن الرب بص لنقطة مهمة جدا، بص للذهب اللي جوه، بص لقلبه. جاء يسوع نظر إلى فوق الشجرة وقال له يا زكا اسرع، تعالى، أنت شخص رائع، أنت شخص جميل، أنت شخص حلو، انزل، ينبغي أن أمكس اليوم في بيتك. الرب شال الطين اللي على زكا، فقال له زكا ها أنا يا رب أعطي نصف أموالي للمساكين، وإن كنت وشيت بأحد أرد 4 أضعاف. أصلي أن ربنا يديك نعمة النهاردة أنك تشوف الناس على حقيقتها. يا رب ساعدنا ان احنا ما نبصش على الناس من بره، لكن نبص على التمن اللي انت دفعته فيهم، دم يسوع المسيح. الى اللقاء في حلقة جديدة من قصة ومعنى.

أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير ومعادنا مع المزمور 30. العنوان بيقول مزمور أغنية تدشين البيت لداود. بعض الدارسين بيقول إن داود كتب المزمور بمناسبة تدشين بيت الرب، لكن بالتأكيد مش هيكل سليمان، فيعتقدوا بالبيت إنه يقصد بيه الخيمة اللي أقامها داود في أورشليم علشان تابوت العهد، أو ربما كانت هي دي المناسبة لتدشين موقع الهيكل. والبعض الآخر بيقول إن دي مناسبة تدشين بيت داود نفسه اللي كان هيسكن فيه. لكن واضح جداً إن مزمور 30 هو مزمور شكر وامتنان فردي من داود للرب. فداود بيشهد عن معاملات الله معاه كفرد، وبيحكي لنا عن اختبار شخصي حصل معاه. والدليل على كده إن داود ابتدى المزمور ونهاه بتقديم التسبيح للرب. فأول جملة في المزمور بتقول أعظمك يا رب بسبب اللي حصل معايا، فهنا كأنه بيبص لورا وبيقدم شهادة عن اللي حصل معاه، وابتدى يحكي ويقول إيه اللي حصل معاه. وقال له يا رب أنا بعظم اسمك لأنك نشلتني. في الأصل العبري نشلتني دي بتعبر عن عملية سحب واستخراج المية من البئر، فالمقصود هنا يا رب أنت نجتني من الموت. مش بس كده، لكنك كمان ولم تشمت بي أعدائي، فأنت ما خلتنيش يا رب أخزى أو أتكسف قدام أعدائي. ويكمل داود ويخاطب الرب ويقول له يا رب إلهي، فعايز يقول إن الرب زي ما هو إله إسرائيل، لكن أنا معايا مختلف، أنا في علاقة شخصية فردية مع الرب، هو إلهي أنا داود، فهو إله إسرائيل أيوة، لكن هو إله شخصي ليا، فبيني وبين الرب اختبارات ومعاملات شخصية. وابتدى يكمل ويقول داود عن الإله الشخصي ليه ويقول أنا استغثت بك فشفيتني، ففي الوقت اللي كان لا رجاء ليا للنجاة صرخت ليك وانت شفتني واستجبت لصلاتي. كمان يا رب انت أصعدت من الهاوية نفسي، أحييتني من بين الهابطين في الجب. في حياتي لما كانت خلاص قربت على النهاية انت برحمتك أنقذتني. بعد ما داود شهد عن الاختبار الشخصي والعلاقة الشخصية الفريدة اللي بينه وبين إلهه، ابتدى ينتقل في عدد 4 ويقدم دعوة للشعب ويشجعهم على التسبيح للرب وتعظيم عمله. فبيقول لهم في عدد 4 رنموا للرب أتقياءه واحمدوا ذكر قدسه. ليه عايزنا داود نشترك معاك ونرنم ونحمد الرب؟ بيقول لأن للحظة غضبه حياة في رضاه. فأنا يا حبايب يا شعب الرب أنا عملت كل ما كان يغضب الله مني، ولكن هو في رحمته عفى عني. وهناك معنى وقيمة واستمتاع بالحياة لما بيكون راضي عني. كمل داود ويقول ده أنا حتى كان في أيام عند المساء يبيت البكاء، لكن كان في الصباح الرب بيرد نفسي ويصبح الترنم في لساني. طب إيه اللي حصل معاك يا داود عشان تقول كده؟ فيقول في عدد 6 أني أنا أحزنت قلب الرب لأني أصبت بالتكبر والاعتماد على الذات، واستبدلت الاتكال على الرب وعبادة الرب بالاتكال على نفسي، لدرجة أنه في عدد 6 يقول أنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. وداود هنا كأنه كان أصبح واثق جدا في نفسه ونسي اعتماده الكلي على الرب. والنتيجة الطبيعية للتكبر والالتكال على النفس إن الرب حجب وجهه، فأصبح داود مرتاع. وبسرعة صلى داود لكي يرحمه الرب، وكانت طلبته إنه يا رب إذا سمحت لي بالموت فلن أكون قادرا على تقديم التمجيد ليك، فإيه الفايدة من موتي لو أنا مش هقدر أحمدك وأمجدك؟ ويختم داود المزمور بتعهده مرة تانية إنه سيظل يسبح الرب، وقال له لكي تترنم لك روحي ولا تسكت يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك. يا رب بصلي لنفسي ولأجل كل واحد بيسمعنا إن تكون لينا علاقة شخصية حقيقية مليانة بالاختبارات الشخصية مع شخصك. يا رب بصلي إن يكون هدفنا وشغلنا الشاغل في الحياة هو رضاك. احفظنا من التكبر والذات ونتكل ونعتمد على نفسنا وعلى ذواتنا. يا رب ادينا ان احنا نعظمك ونسبحك وتترنم لك ارواحنا، لانه الى الابد رحمتك. امين. عزيزي المستمع بنرحب بيك، لو عندك اي سؤال او استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الافضل او على الراديو، وهيسعدنا ان احنا نكون بنرد عليك.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم وأحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب إحنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين إن هم يعبروا. إلمس يا رب جراحهم، إلمس أجسادهم ونفوسهم، إرسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، إديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة لكن إديهم قوة لكل العمر، إديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.

أوقات كتيرة وإحنا في التعب والمشاكل وتطلع صرخات من جوانا، يا رب أنت فين؟ لماذا تقف بعيدا؟ لماذا تحكب وجهك؟ ليه نسيني؟ أنت كلمات كان بيقولها داود. ودايما عندنا في أزمتنا ولما بنرفع صلاة في ضيقنا بيكون عندنا سيناريو معين إزاي ربنا مفروض يستجيب، صح؟ يعني مفيش داعي قوي يا رب تدخلني بقى على البحر الهيج، ما انت ما ندخلش من الاول، يعني ندخل ونتعذب وبعدين تقول كفايه للبحر الهيج. مفيش داعي قوي يعني يا رب، يعني لما اكرمك وما اسجدش للتمثال الكبير تدخلني في اتون النار، ما كنا وبعدين تدخل جوه معايا، ما كنا يعني عدينا المرحله دي واستجبت بطريقه مختلفه. تمهد الهضاب، طب سايب الجبل ليه قدامي؟ يعني ايه هتمشيني على مرتفعاتي؟ ليه دايما عندك حل مش ده اللي جوايا؟ هو الإجابة لأنه عارف خيري. يمكن كليشيه هالجملة، عارف خيري، لكن هو بيربيني وبيقويني وبيشددني وبيخلي رجلي كالأيائل اللي هتمشي بقى على المرتفعات، عشان عنده للموت مخارج، عشان يخرج من الأكل أكل ومن الجافي حلاوة، عشان مختلف وفاهم هو بيعمل إيه. هو مش بعيد، هو مش متغامي، مش صامت، مش بطنش، لا هو موجود جدا وعنده للموت مخارج.

وسهلا بكل مستمعينا مستمعي راديو الحياة الأفضل وحلقة جديدة وبرنامجكم توب 5 معكم هبة عطية من خلف الميكروفون عشان نذيع أكتر 5 ترانيم فازوا في التصفيات أو أنتوا أدتوهم لايك على مدار الأسبوع. 5 ترانيم حلوين قوي يا جماعة اللي معنا النهاردة وبجد يستاهلوا يبقوا في التصفيات، وعشان كده بقول لو في ترنيمة بتعجبك أو أول مرة تسمعها وحابب تسمعها تاني دوس لايك عشان ينفع الترنيمة دي تفوز معنا في التصفيات نهاية الأسبوع. برنامجنا توب 5 كل يوم خميس 12 ظهرا 6 مساء و12 في منتصف الليل. خلونا ندخل في الجد ونعرف يا ترى إيه الترانيم اللي فازت معنا النهاردة. خلونا نشوف كده الترنيمة اللي فازت بالمركز الخامس، ترنيمة جميلة جدا اسمها أنا لحبيبي، ترنيمة متصدرة المشهد معنا بقالها فترة، والترنيمة دي الحقيقة من الترنيمة الجميلة اللي أنا بحبها لأن كتبتها ولحنتها منال سمير ورنمها فريق الوعد وأنا بحب الفريق ده جدا. خلونا نطلع مع بعض نسمعها ونرجع تاني نكمل كلامنا وتوب 5.

ورجعنا مره كمان. انتوا لسه بتسمعوا توب 5 ودلوقتي جه ميعادنا مع الترنيمه اللي فازت بالمركز الرابع. ترنيمه جميله وهي مش جديده قوي، ترنيمه قديمه اسمها مستحق السجود. جميله يا جماعه، كتبتها ولحنتها منال سمير ورنمها فريق الحياه الافضل. ترنيمه حلوه جدا وقرارها قوي جدا. يا اللي دفعت الثمن خطايانا، يا اللي بتعزي كل حزانه، يا اللي انت عارف ايه جوانا. ترنيمه حلوه قوي يا جماعه وكلامها قوي جدا، اعتقد كلنا بنحبها. خلونا نطلع نسمعها مع بعض ونرجع تاني نكمل كلامنا وتوب 5.

ورجعنا مره كمان. انتوا لسه بتسمعوا توب 5 ودلوقتي جه معانا مع الترنيمه اللي فازت بالمركز الثالث. بس بحب افكركم بميعاد برنامجنا كل يوم خميس الساعه 12 ظهرا 6 مساء و12 في منتصف الليل. وافكركم كمان لو في ترنيمه بتعجبك وانت بتسمعها دوس لايك عشان ينفع تفوز معانا في التصفيات نهايه الاسبوع. ترنيمه يا سبب وجودي ترنيمه خطيره يا جماعه، كتابة وتلحين منال سمير ورنيمة فريق الحياة الأفضل. والحقيقة دي تالت ترنيمة النهاردة في الحلقة تكون كتباها وملحناها منال سمير، وبنوجه لها تحية كبيرة جدا عبر الراديو. ترنيمة خطيرة يا جماعة وقرارها حلو قوي. دمك خطاني، برك كساني، حبك نجاني، يعني ايه الجمال ده بجد؟ يعني ترنيم جميلة، كل ترنيمة لولو بتكتبها الحقيقة كلمات وألحان بتضيف كتير قوي قوي قوي للترانيم الجميله اللي احنا بنحب نرنمها. بنوجه لها تحيه ويلا نطلع مع بعض نسمع الترنيمه اللي فازت بالمركز الثالث يا سبب وجودي، ونرجع تاني نكمل كلامنا.

ورجعنا مرة كمان، انتوا لسه تسمعوا توب 5 ومعاكم الترنيمة اللي فازت بالمركز الثاني. يا جماعة المنافسة سخنة جدا، ترنيمة حلوة قوي اسمها أنا قلبي بيسجد للإله، ده إلهي وهب الحياة. ترنيمة حلوة قوي كتبتها أن ألفريد ولحنتها إما سمير ورنمة فريق الحياة الأفضل للشباب، بجد ترنيمة جميلة. يلا مع بعض نطلع نسمعها ونرجع تاني نكمل كلامنا وتوب 5.

واخيرا جت اللحظه الحاسمه. يا ترى ايه الترنيمه اللي فازت بالمركز الاول؟ الترنيمه انا مش عارفه الترنيمه دي فيها ايه، بقالنا فتره يا جماعه الترنيمه دي يا مركز اول يا مركز تاني، يا مركز اول يا مركز تاني. ترنيمه حلوه قوي اسمها انا وارث، كتبتها رند عريضه ولحنها مينا حليم ورنمها فريق الحياه الافضل. ترنيمه بجد خطيره، انا شخصيا بحب اسمعها كتير جدا، وبعدين لحنها شرقي كده مميز، ففيها حاجه مختلفه الحقيقه. قبل ما نطلع نسمعها بفكركم بميعاد برنامجنا كل يوم خميس 12 ظهرا 6 مساء و12 في منتصف الليل. يلا مع بعض نطلع نسمع الترنيمه اللي فازت بالمركز الاول انا وارث، واشوفكم الاسبوع اللي جاي في نفس الميعاد. كانت معاكم هبه عطيه، والى اللقاء.

يا رب الدنيا كل يوم بتبقى أصعب من الأول، أخبار حروب ودمار من كل حتة، اقتصاد وعيشة في النازل، بس أنا بتمسك بوعدك إنك إله أمانة صادق وعادل. أنت وعدت إني في عينك ومنقوشة على كفيك، ولا شيء يقدر يهز ثقتي فيك. أنا بنتك.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج القلب بيتكلم مع داليا إبراهيم.
1: كان في بيت قديم مهجور كده كنا بنسميه بيت الخفافيش لأنه كان مليان خفافيش مرعبة جداً كانت بتطير من وقت الغروب لحد بالليل، ولأن البيت ده كان مليان خفافيش فهو كان ضلمة جداً. وصل الموضوع أنه حتى في بعض الأوقات ما كناش بنقدر نعدي من الشارع اللي فيه البيت ده، ولا حتى الناس كانت بتسيب أولادها الصغيرين يمشوا في الشارع ده لوحدهم عشان طبعا خايفين عليهم من الخفافيش لا تضرهم. معظمنا بيكون خايف من الخفافيش، ده حاجة طبيعية جداً لأن هي كائنات ليلية وبتخاف جداً من النور، وأول ما النور ينور بتختفي تماما. وعلشان الخفافيش دي كائنات ليلية ما بتحبش النور ولا بتحب تعيش فيه، قرروا السكان إن هم يركبوا أنوار في كل ركن ويبدأوا في فتح النور يوميا من وقت الغروب لحد بالليل ولحد تاني يوم الصبح. كل يوم قعدنا نستمر في الموضوع ده فترة طويلة قوي علشان يتكرر، لحد ما البيت المهجور ابتدى يبقى اسمه بيت النور، لأن النور مش بيتقطع فيه، والكائنات اللي هي الخفافيش اللي بتحب الضلمة وتخاف من النور كلها هربت من البيت. كان صعب حقيقي علينا اننا نصدق ان البيت المخيف ده يتحول لبيت ممكن تطلع منه حاجة حلوة، او ممكن نسميه في يوم من الايام بيت النور بعد ما كان اسمه البيت المهجور، البيت المرعب، بيت الخفافيش. انا عارفة انه الانوار بيبقى شكلها حلو قوي والضلمة شكلها وحش، كمان ربنا يقدر يغير قلوبنا ويحولها من قلوب ضلمة لقلوب فيها نور، لان هو لما بيبقى موجود بيطرد كل ضلمة جوانا ويقدر يغير شكل قلوبنا ويحولها، يحول الضلمة اللي فيها النور. لما بنفضح الضلمة دي في حضوره وبنوره هو، الضلمة دي بتبان جوانا وساعتها كل حاجة وحشة بتطرد من جوانا. توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات، فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب الذي وحده له عدم الموت ساكنا في نور لا يدنى منه.

انت كلي القدرة كلي السلطان، انت متسلط على كبرياء البحر، الغير مستطاع عند الناس مستطاع عندك. انت تفتح وليس من يغلق رب، حتى لو مش شايف ولا حاسس انا مختارة اثق فيك، مختارة اثق فيك وفي وعودك. انت تفتح يدك وتشبع كل حي رضا، انت ارادتك شفاء، انت تدي شفاء، شفاء لنفوسنا وكل جروح، شفاء لكل مرض جسدي وروحي ونفسي. هللويا هللويا، بثق فيك انت حافظي، لا تنعس ولا تنام. هللويا بثق فيك، بثق فيك.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: أنا اسمي محب ومتشوق إن أنا أدردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو أنا مين؟ أنت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ أهلا بيكم. احنا النهاردة عايزين نتكلم عن هوية جديدة في رحلتنا دقيقتين ثلاثة عن انا مين. والنهاردة عايز اقولك انت وانا خليقة جديدة. يعني ايه خليقة جديدة؟ ايوة احنا خليقة جديدة، وده اللي موجود في كورنثوس الثانية اصحاح 5، اذ كان احد في المسيح فهو خليقة جديدة، الاشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. الكلمات دي مهمة جدا. على فكرة أنا وإنت في المسيح أخذنا خليقة جديدة، طبيعة جديدة. ليه؟ لأن جواك طبيعتين، جوانا طبيعتين، طبيعة بشرية قديمة، إنسان عتيق وإنسان جديد. لما قبلت المسيح يسوع كمخلص شخصي أنا أخذت هذه الخليقة الجديدة. على فكرة لا أنا ورثتها ولا أنا دفعت ثمنها ولا أنا طلبتها. بس تقول لي يعني إيه خليقة جديدة؟ أقولك طب إنت عارف إنت إزاي اتخلقت؟ العلم عادي حاول يقول حاجات كتير عن خلق الإنسان، لكن الله الذي خلقك بسلطانه وبنفخة من فمه يستطيع بقبولك لعمل النعمة وعمل المسيح الكفاري أن يعطيك أيضا خليقة جديدة، يعني طبيعة جديدة. أيوة هو يقدر كده يعمل كده لأنه عملها فيا وفيك لما خلقنا. هو نفس الخالق القادر أن يعطينا هذه الطبيعة الجديدة، طبيعتين بيتخانقوا مع بعض. بولس الرسول في رسالته الرومي قاعد يحكي عن الطبيعتين دول كأنهم في نزاع وفي صراع مستمر. عشان كده بولس الرسول في رسالته لأفسس قال خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله ولبسنا الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة وحق. يعني الإنسان الجديد اللي فيه في بر وفي قداسة وفي حق، يعني أنا عندي طبيعة عكس القديم، بتحبش الخطية، بتحب إن هي تعمل الخير. الطبيعة القديمة ما كنتش بتحب الخير، بتحب الشر. طبيعة جديدة بتدفعني أحب الناس، طبيعة جديدة بتدفعني أعطي من ذاتي وأعطي من وقتي ومن أموالي. طبيعة جديدة عايزة تعيش في البر وفي القداسة. لكن مهم جدا إنك انت تصلب العتيق، انك تموت عن العتيق، انك تخلع العتيق وتلبس الجديد كل يوم. الجديد يتجدد. عشان كده عايز اقولك انت خليقة جديدة.

يا رب عايز أشكرك لأجل محبتك العظيمة، عايز أشكرك لأجل محبتك اللي دايما بتقبلنا رغم بعدنا ورغم ضعفتنا، لأنك أنت بتحبنا محبة ثابتة. عايز أشكرك لأن محبتك اللي بتخلينا طول الوقت نيجي ونرجع ليك ونقرب منك تاني من جديد. سامحنا على محبتنا لفترة، محبتنا اللي بتتغير يوم بعد يوم وحسب المواقف، لكن علمنا ازاي محبتنا تبقى ثابته ليك. مخليش حاجه تاثر على محبتنا ليك زي ما مفيش حاجه بتاثر على محبتك لينا. نحبك يا رب، ساعدنا نتبعك تبعيه كامله في وسط عالم بيبعد عنك، لكن انا اقرر في وسط الظروف ديت اني يا رب احبك محبه كامله. امين.

الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع. لذلك فرح قلبي، ابتهجت روحي، جسدي أيضا يسكن مطمئنا. تعرفني سبيل الحياة، أمامك شبع سرور، في يمينك نعم إلى الأبد.

0: دلوقتي معتنا مع برنامج من حقك تعرف مع القس هشام كامل.
1: هل تعرف انك شخص محبوب جدا وان الله بيحبك؟ انا اكتشفت الموضوع ده، يمكن كتير من الناس سمعوني وانا بقول ان انا وانا بكبر عمري ما حبيت اسمي ولا شكلي. يعني انا عمر اسمي هشام ده ما نزل لي من زور. احنا 4 اخوات، ماما سمت ماهر، ماجد، منى، وجات عندنا ما اعرفش ليه سمتني هشام. وكمان ما كنتش بحب شكلي، يعني انا كنت ببص ساعات في المرايه اقول ايه المنظر ده، ايه يعني يا رب ما كنتش عارف تعدل شكلي شويه. ما اعرفش كم واحد يتفق معايا انه لا، تبقى احيانا بتبص لنفسك كشكل او كاسم او كوضع ما بتبقاش حاسس ان انت حابب نفسك او الناس ممكن تحبك. الى ان في يوم من الايام قريت الايه بتقول الله الذي احبني، وجايه بصيغه المفرد الله الذي احبني، كان الله بيقول لي بص، قد تكون مش عاجبك شكلك، مش عاجبك شغلك، مش عاجبك عيلتك، اسمك، مش عاجبك تاريخ، مش عاجبك اي حاجه، بس انا بحبك زي ما انت. وانا عايز انقل لك الشعور ده النهارده، ان الله بيحبك زي ما انت. يمكن المجتمع مش بيحبك زي ما انت متوقع، يمكن ما عندكش اصحاب بيحبوك زي ما انت متخيل، ما عندكش عيله بتحبك زي ما انت متخيل، انت نفسك مش بتحب نفسك. لكن عايز اقول لك النهارده ان في واحد بيحبك، بيحبك الى المنتهى. يقول كده ان الله احبنا الى المنتهى، لدرجة انه وضع حياته على الصليب من اجلك. وكل حاجة عملها المسيح بموته على الصليب، بصلبه وموته وقيامته، كانت بتنادي حاجة على حاجة واحدة بس، انه بيحبك. والله كل غرضه منك، الله لا عايز فلوسك ولا عايز وقتك ولا عايز شبابك، الله عايزك انت، الله عايز يقيم معاك علاقة خاصة جدا. الله بينادي عليك وبيقول لك أنا بحبك. وإيه دليل الحب ده؟ إنه مات من أجلك. يا ترى تقدر تيجي النهاردة وتبادل الله نفس الحب؟ يا ترى تيجي النهاردة وتقبل الحب ده، تقبل الحب ده بالنعمة؟ الله يقول كده، بالنعمة أنتم مخلصون. الله مش عايز منك حاجة، الله مش منتظر إنك تعمل حاجة أو إنك تعطي حاجة، لأنه هكذا أحب الله العالم. كل اللي أنا عايزك تصدقه النهاردة إنك محبوب جداً، وإنك غالي جداً على قلب الرب. غالي لأي درجة؟ لدرجة إنه مات على الصليب عشان يفديك ويقدم لك حياة أبدية. اوعى تستهين بمحبة الله، اوعى تدور على الحب في العالم. العالم بيقدم حب مشروط، العالم بيقدم حب منتظر ليه مقابل. الوحيد اللي مش منتظر منك مقابل، منتظر بس منك إنك تحبه زي ما حبك، إنك تقبل خلاصه اللي قدمه ليك على الصليب. اوعى تنسى، العالم كله ممكن يغشك، ممكن يخدعك، ممكن يخلى بيك، بس في واحد هيفضل بيحبك من لحظة ما انت لسه بتتكون في الرحم لغاية آخر دقيقة، هيفضل واقف على باب قلبك وبيقرع عشان يقولك حاجة واحدة بس، أنا بحبك وبحبك إلى المنتهى. يا رب النهاردة تتجاوب مع محبة الله وتفتح قلبك وتقبل المحبة دي. يقول لنا محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس. هتشعر بشعور عمرك ما حسيته قبل كده، شعور انك محبوب، انك غالي، انك كمان ضامن أبديتك. اوعى تستهين بمحبة الله.

يا رب بنحط قدامك كل وجع، كل ضيق، كل قلب تعبان، واثقين ان نعمتك كفاية لينا في كل حين. باسم يسوع، امين.

0: في مزمور 91 بيقول: الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت. أقول للرب ملجأي وحصني، إلهي فأتكل عليه، لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر. بخوفيه يضللك
1: وتحت أجنحته
0: تحتمي.
1: ترس ومجن حقه، لا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من وباء يسلك في الدجى
0: ولا من هلاك يفسد في الظهيرة، لأنه تعلق بي أنجيه ورفعه، لأنه عرف اسمي. يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق، أنقذه وأمجده من طول الأيام، أشبعه وأريه خلاصي. يا رب احنا عايزين نشوف خلاصك ونختبر خلاصك يا رب في حياتنا كل يوم. عايزين يا رب فعلا ان احنا نحتمي في سترك ونسكن يا رب تحت ظل جناحك.

يا رب أنت فعلا يا رب الحاضر والمستقبل يا رب، وفي حضورك يا رب بيختفي كل الخوف وبيختفي كل القلق يا رب. أنا بصلي يا رب أن حضورك يملاني يا رب، يملاني يا رب بسلامك، ويملاني يا رب بحبك يا رب، لأنه فعلا في حضورك يا رب في شفاء وفي سلطان وفي راحة، وأنت يا رب الشفاء والسلطان بتوعك يا رب ملهمش نهاية ولا ليهم حدود. بصلي يا رب من أجل شفاء نفسي قبل شفاء جسدي لكل حد تعبان.

0: هاي انا ازيك؟
1: اهلا، احكي لك حكايه.
0: يا ريت.
1: كان يوم كان كنا طالعين زمان مصيف، وقبل ما نطلع بالعربيه حاجه دخلت في عيني، قعدت ادعك واغسل فيها، وطبعا ماما وبابا وبنت خالتي كلهم دخلوا في الحدوته، نحط ميه نهوي ندعك تاني، مفيش فايده، كانت بشعه، وكل ما غمض عيني توجعني اكتر، احساس مزعج بمعنى الكلمه. لو حسيته قبل كده هتعرف انا بتكلم على ايه. المهم رحنا طوارئ، وهناك المفاجاه، جوه عيني نملة دخلت جوه عيني، والألذ انها قبل ما تغرق من الدموع قفلت برجليها على الطبقة الشفافة اللي جوه عيني، يعني مش بس دخلت، لا دي حبست نفسها جوه عيني. الدكتور وقتها دخل استخدم أداة مخصوصة كده عشان يعرف يسحب النملة دي من عيني. وقتها وقت ما كان بيسحب يعني كانت وجعاني قوي، بعديها ارتحت راحة ما تتوصفش. بس ده خلاني افكر قد ايه في حاجات في حياتنا، في حياتي وفي حياتك، بتحصل وبتوجعنا، نفضل نتعامل معاها على قدنا كده، نتجاهل، نهون، نستحمل، نسيب الناس اللي حوالينا يجربوا فينا، يجربوا يساعدونا، حتى هما بيبقى دوافعهم كويسة، بس هما مش شايفين زي ما احنا شايفين، ولا حاسين بالوجع زي ما انت حاسه. اللي انت محتاجه فعلا حد فاهم، حد متخصص، حد يقدر يتدخل ويشيل الحاجة اللي وجعك دي، واللي مستخبية واللي مش باينة لكن بتوجع قوي قوي قوي. هقولك على حاجة تعالى نفكر فيها مع بعض. لو في وجع جواك بقاله وقت مش بيروح، محتاج تطلب مساعدة، تطلب مشورة، تطلب علاج. ما تسيبش نفسك، ما تطنش على نفسك، لأن صحتك النفسية والروحية والجسدية كلها غالية، كلها مهمة. المساعدة مهما كانت غالية أو مكلفة، وجع الإهمال بيكون مكلف أكتر بكتير. أنا بصلي من قلبي ليك وليا وكل واحد وواحدة ممكن يكون بيسمعني دلوقتي، ما تسكتش على وجعك، ربنا عايز يشفيك. بس خلي بالك، أنت محتاج تكون مستعد تدخله على الوجع ده حتى لو مؤلم شوية، عشان ترتاح راحة بجد.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنعترف إن العالم وضع في الشرير، مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملأ القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية والانتقام، وتزرع مكانها يا رب غفران ومصالحة. يا رب بنصلي لك النهاردة إنك تعلم الشعوب إن تشوف مرة تانية يعني إيه إنسان، وتخاف على الإنسان، كل الإنسان رغم اختلافات الدين والجنس والعرق، لكن يا رب تيجي النهاردة مرة تانية وتعلم الشعوب إن تشوف الإنسانية. يا رب يا رب إحنا بنعترف إن إحنا انكسرنا وسط كل لحظات يا رب الغضب اللي حوالينا، لكن واثقين يا رب فيك إنك قادر ترمم الكسر وتقودنا لخطوات حقيقية نحو الشفاء. آمين.

صعب لما اقعد معاك، اوجاعي وجروحي هي بس اللي بتتكلم، وتضيع مني بركة روحك اللي بيصلي ويشفع فيا بأنات لا ينطق بيها، روحك اللي يعلن لي افكارك ليا

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: رسالة يعقوب، الإصحاح الرابع. من أين الحروب والخصومات بينكم؟ أليست من هنا، من لذاتكم المحاربة في أعضائكم؟ تشتهون ولستم تمتلكون، تقتلون وتحسدون ولستم تقدرون أن تنالوا، تخاصمون وتحاربون ولستم تمتلكون لأنكم لا تطلبون، تطلبون ولستم تأخذون لأنكم تطلبون رديا لكي تنفقوا في لذاتكم. أيها الزنات والزواني، أما تعلمون أن محبة العالم عداوة لله؟ فمن أراد أن يكون محبا للعالم فقد صار عدوا لله. أم تظنون أن الكتاب يقول باطلا: الروح الذي حل فينا يشتاق إلى الحسد؟ ولكنه يعطي نعمة أعظم، لذلك يقول: يقاوم الله المستكبرين، وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة. فاخضعوا لله، قاوموا إبليس فيهرب منكم، اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم، نقوا أيديكم أيها الخطاة، وطهروا قلوبكم يا ذوي الرأيين، اكتئبوا ونوحوا وابكوا، ليتحول ضحككم إلى نوح وفرحكم إلى غم، اتضعوا قدام الرب فيرفعكم. لا يذم بعضكم بعضا أيها الإخوة، الذي يذم أخاه ويدين أخاه يذم الناموس ويدين الناموس، وإن كنت تدين الناموس فلست عاملا بالناموس بل ديانا له. واحد هو واضع الناموس، القادر أن يخلص ويهلك. فمن أنت يا من تدين غيرك؟ هلما الآن أيها القائلون: نذهب اليوم أو غدا إلى هذه المدينة أو تلك، وهناك نصرف سنة واحدة ونتجر ونربح. أنتم الذين لا تعرفون أمر الغد، لأنه ما هي حياتكم؟ إنها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. عوض أن تقولوا: إن شاء الرب وعشنا نفعل هذا أو ذاك، وأما الآن فإنكم تفتخرون في تعظمكم. كل افتخار مثل هذا رديء، فمن يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له.

اعلن ذاتك ومجدك، اعلن ذاتك ومجدك، اسمع صراخ عبيدك وعبادك الصارخين اليك، وعدت تستجيب فورا. ليس لنا يا رب لكن لاسمك.

بلدنا. انت معانا نحييك نمجدك، تعظمك نكرمك، نسجد ليك كرامة ومجد ليك. ننتظرك. احنا مش بنعبد خيال ولا بنطارد الريح، لكن بنعبد اله حي كل وعود وحق كل وعود.

أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. عنوان النهاردة القرارات. في أوقات كتيرة بلاقي نفسي في مواقف مش عارفة أتصرف إزاي، مثلا أرد ولا أسكت، أقعد ولا أنسحب من الأعداء، أدافع عن نفسي وأخد حقي وأثبت براءتي ولا أسامح وما أردش مع إني مظلومة. لما بيكون عندي أسئلة دايما برجع للكتاب المقدس اللي أنا بحبه جدا، اللي بلاقي فيه كل الإجابة. فلقيت في رسالة يعقوب إصحاح 3 عدد 15 نوعين من الحكمة. الأولى الحكمة الأرضية النفسانية الشيطانية، ودي في حد ذاتها اسمها صعب جدا، وهي بتوصف روحها، محورها الأنا، كرامتي، المنطق، الغضب. وللأسف اللي عايش بالحكمة دي حياته بتنفذ فكر وخطة إبليس، يعني عنده غيرة، انتقام، كراهية، كبرياء، طمع، غش، تشويش، كل الأمور مغلوطة عنده. أما الحكمة التانية هي الحكمة التي من فوق، ويا بخت المتمتع بيها، فحياته كلها هتكون فيها سلام، محبة، مصالحة مع الله ونفسه والناس. فالنعمة مش هتخلي عنده أنانية وحب للذات، وكمان هيكون خاضع لصوت الله لأنه مليان بالروح القدس، فهتلاقيه مسامح، بيقدم غيره عن نفسه، وكمان وجوده في كل مكان بيسبب فرح لأنه بيحمل حضور الله. واليوم اللي رب فتح عيني وعرفت الفرق بين الحكمتين، وقفت مع نفسي وسألت يا ترى أنا بتبع أي حكمة منهم، وبسرعة دخلت أصلي وأتوب، لأني أكيد في مواقف كتيرة كانت حكمتي أرضية نفسانية شيطانية، وقررت لازم أصلي وأطلب الحكمة الإلهية قبل أي خطوة. وفهمت كل مرة أسكت وما أخدش حقي وأنا مظلومة دي حكمة مش ضعف، وكل مرة أبتدي أسامح وأغفر لظالم وأنا مغلطتش دي حكمة والرب بيقدرها جدا، وكل مرة أكون قاعدة في خناقة وأهديها وأكون سبب سلام دي حكمة. مكتوب طوبى لصانيع السلام لأنهم أولاد الله يدعون. تعالوا في صلاتنا نطلب من الروح القدس يشاور لينا عن أي حكمة إحنا عايشينها، لأنه هو الميكروسكوب الوحيد اللي يقدر يطلع كل مستخبي جوايا. تعالوا نصلي مع بعض دلوقتي. يا رب بنتوب عن كل مرة تصرفنا بالحكمة الأرضية النفسانية الشيطانية، سامحنا يا رب. بنختار نتبع حكمتك أنت الإلهية المسالمة الطاهرة المملوءة رحمة المزعنة عديمة الريب والرياء. ساعدنا نكون مثمرين من خلال حكمتك، فنثمر برا وسلام ومحبة لكل اللي بنتعامل معاهم، ونحمل صورة يسوع. اجعلنا يا رب آية لكثيرين ومنظرا للناس والملائكة ولك يا قدوس يا صالح. آمين.

يا رب يسوع، بنشكرك يا رب من أجل صلاحك، وبنشكرك من أجل يا رب كل إحساناتك يا رب اللي بتدهلنا وبتجزلها علينا يا رب. بتحد مع كل واحد مكتئب، بتحد مع كل واحد مطحون تحت الدايرة والمطحنة بتاعة الشغل، بتحد وبصلي مع كل واحد عنده مشاكل في بيته وفي أسرته، بتحد مع كل واحد بيسمع يا رب الكلمات دي وهو واصل للنهاية كده وواصل على آخره زي ما بنقول ومش قادر حتى ومفهوش نفس يعمل حاجة. بتحد مع كل واحد وبصلي إن بتعزيات الروح القدس توصل بيها لقلوب الكثيرين باسم الرب يسوع، وترفع وتشدد وتقوي يا رب شعبك في كل مكان وفي كل زمان يا رب. أشكرك تاني لأجل عمل الروح القدس في حياتنا، اسم الرب يسوع المسيح، آمين.

أهلا بكم حبايب الرب الغاليين، أهلا بكم في برنامج قصة ومعنى. قصتنا النهاردة عن زوجة صياد سمك لقيت لؤلؤة جميلة في بطن سمكة، فأخدها اللؤلؤة دي جوزها وراح لبائع اللؤلؤ اللي في البلد القرية اللي هم فيها، فعرض عليه اللؤلؤة، فقال له الراجل لا اللؤلؤة دي غالية جدا، أنا ما أقدرش أشتريها حتى لو بعت المحل وكل ما أملك ما أقدرش أشتريها. أقول لك روح لرئيس التجار هو اللي يقدر يشتري منك اللؤلؤة دي. راح لرئيس التجار قال له نفس الكلام، قال له لا دي غالية جدا أنا ما أقدرش أشتريها. أقول لك روح للوالي هو اللي يقدر يشتريها منك. خد اللؤلؤة للوالي والحقيقة عجبت الوالي جدا، فقال له طيب اسمع أنا هدخلك الخزنة بتاعتي، الغرفة الخاصة بالخزنة بتاعتي، تقعد فيها 6 ساعات خد منها اللي انت عايزه وهو ده تمن اللؤلؤة بتاعتك. الراجل الصياد قال له ليه 6 ساعات؟ هما 2 ساعة كفاية. قال له لا أنا بقول لك 6 ساعات. فدخل الراجل الخزنة دي الكبيرة وهي عبارة عن غرفة ضخمة وقفلوا عليه الباب. الخزنة دي عبارة عن 3 أقسام، القسم الأول مليء بالجواهر والذهب واللقالق، القسم الثاني مليان بفراش جميلة رائعة وأسرة حلوة الواحد يشتهي ينام عليها، والقسم الثالث مليان أكل من أجمل الطعام والشراب. دخل الرجل وقال طب أنا هقعد 6 ساعات خليني أروح أكل شوية وأشرب عشان أخد قوة وطاقة أقدر أشيل الذهب والمجوهرات اللي أنا محتاجه. دخل وفضل يأكل لمدة 2 ساعة وهو عمال يأكل. قال دلوقتي بعد ما أكلت أنا أروح أجيب الذهب والمجوهرات. وهو رايح لقي غرفة الفراش الأسرة الجميلة، فقال طيب أريح شوية كده وبعدين أقوم أخد الذهب المجوهرات اللي أنا عايزها. وراح غفل شوية وصحى على صوت الحراس وهم بيقولوله اصحى يا غبي 6 ساعات انتهت، كان ممكن تاخد الذهب والمجوهرات اللي انت عايزهم وتخرج برا تاكل اللي انت عايزه وتشتري من الفراش اللي انت عايزه. حياة قصتنا النهاردة بتكلمنا عن الأولويات. أنا أولوياتي، الراجل ده معرفش يرتب الأولويات بتاعته فاتلخبط وخسر حاجات كتيرة جدا. مرات كتيرة بنخسر لأننا مش بنرتب أولوياتنا اللي احنا محتاجينها. لو قريت الكتاب المقدس تلقى أن فيه كلمة أولا وأخيرا بتتكرر كتير. لضيق الوقت خلينا أقول لك حاجة واحدة أو حاجتين منها. في ملوك الأول 17 الرب بيقول لإيليا روح عند امرأة أرملة في صرفة هناك هي هتعولك. فراح إيليا إلى الأرملة دي وكانت فقيرة جدا وقال لها اعملي لي كعكة. فقلت له أنا ما عنديش غير شوية دقيق وشوية زيت هعملهم لي أنا وابني ناكلهم ونموت. فقال لها إيليا في عدد 13 لا تخافي ادخلي واعملي كعكة صغيرة لي أولا، خلي بالك من كلمة أولا، واخرجي بيها إلي ثم اعملي لك ولابنك أخيرا. يعني في آية واحدة جت كلمة أولا وأخيرا، وخد الوعد ده كوار الدقيق لا يفرغ وكوز الزيت لا ينقص إلى اليوم الذي فيه يعطي الرب مطر. العطاء العشور اعطي الرب أولا ثم أنت، والنتيجة الرب هيسدد كل الاحتياجات. في متى 6:33 يقول كده اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. يا رب علمنا أن نرتب أولوياتنا وتكون أنت في مقدمة أولوياتنا. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من قصة ومعنى.

0: أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير ومعادنا مع المزمور 30. العنوان بيقول مزمور أغنية تدشين البيت لداود. بعض الدارسين بيقول إن داود كتب المزمور بمناسبة تدشين بيت الرب، لكن بالتأكيد مش هيكل سليمان، فيعتقدوا بالبيت إنه يقصد به الخيمة اللي أقامها داود في أورشليم علشان تابوت العهد، أو ربما كانت هي دي المناسبة لتدشين موقع الهيكل. والبعض الآخر بيقول إن دي مناسبة تدشين بيت داود نفسه اللي كان هيسكن فيه. لكن واضح جداً إن مزمور 30 هو مزمور شكر وامتنان فردي من داود للرب. فداود بيشهد عن معاملات الله معاه كفرد وبيحكي لنا عن اختبار شخصي حصل معاه. والدليل على كده إن داود ابتدى المزمور ونهاه بتقديم التسبيح للرب. فأول جملة في المزمور بتقول أعظمك يا رب بسبب اللي حصل معايا، فهنا كأنه بيبص لورا وبيقدم شهادة عن اللي حصل معاه، وابتدى يحكي ويقول اللي حصل معاه، وقال له يا رب أنا بعظم اسمك لأنك نشلتني. في الأصل العبري نشلتني دي بتعبر عن عملية سحب واستخراج المية من البئر، فالمقصود هنا يا رب أنت نجتني من الموت، مش بس كده لكنك كمان ولم تشمت بي أعدائي، فأنت ما خلتنيش يا رب أخزى أو أتكسف قدام أعدائي. ويكمل داود ويخاطب الرب ويقول له يا رب إلهي، فعايز يقول إن الرب زي ما هو إله إسرائيل لكن أنا معايا مختلف، أنا في علاقة شخصية فردية مع الرب، هو إلهي أنا داود، فهو إله إسرائيل أيوة لكن هو إله شخصي ليا، فبيني وبين الرب اختبارات ومعاملات شخصية. وابتدى يكمل ويقول داود عن الإله الشخصي ليه ويقول أنا استغثت بك فشفيتني، ففي الوقت اللي كان لا رجاء ليا للنجاة صرخت ليك وانت شفتني واستجبت لصلاتي، كمان يا رب انت أصعدت من الهاوية نفسي أحييتني من بين الهابطين في الجب. في حياتي لما كانت خلاص قربت على النهاية انت برحمتك أنقذتني. بعد ما داود شهد عن الاختبار الشخصي والعلاقة الشخصية الفريدة اللي بينه وبين إلهه، ابتدى ينتقل في عدد 4 ويقدم دعوة للشعب ويشجعهم على التسبيح للرب وتعظيم عمله. فبيقول لهم في عدد 4 رنموا للرب أتقياؤه واحمدوا ذكر قدسه. ليه عايزنا داود نشترك معاك ونرنم ونحمد الرب؟ بيقول لأن للحظة غضبه حياة في رضاه. فأنا يا حبايب يا شعب الرب أنا عملت كل ما كان يغضب الله مني، ولكن هو في رحمته عفى عني. وهناك معنى وقيمة واستمتاع بالحياة لما بيكون راضي عني. كمل داود ويقول ده أنا حتى كان في أيام عند المساء يبيت البكاء، لكن كان في الصباح الرب بيرد نفسي ويصبح الترنم في لساني. طب إيه اللي حصل معاك يا داود عشان تقول كده؟ فيقول في عدد 6 أني أنا أحزنت قلب الرب لأني أصبت بالتكبر والاعتماد على الذات، واستبدلت الاتكال على الرب وعبادة الرب بالاتكال على نفسي، لدرجة أنه في عدد 6 يقول أنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. وداود هنا كأنه كان أصبح واثق جدا في نفسه ونسي اعتماده الكلي على الرب، والنتيجة الطبيعية للتكبر والاتكال على النفس إن الرب حجب وجهه، فأصبح داود مرتاع. وبسرعة صلى داود لكي يرحمه الرب، وكانت طلبته إنه يا رب إذا سمحت لي بالموت فلن أكون قادرا على تقديم التمجيد ليك، فإيه الفايدة من موتي لو أنا مش هقدر أحمدك وأمجدك. ويختم داود المزمور بتعهده مرة تانية إنه سيظل يسبح الرب، وقال له لكي تترنم لك روحي ولا تسكت يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك. يا رب بصلي لنفسي ولأجل كل واحد بيسمعنا إن تكون لينا علاقة شخصية حقيقية مليانة بالاختبارات الشخصية مع شخصك. يا رب بصلي إن يكون هدفنا وشغلنا الشاغل في الحياة هو رضاك. احفظنا من التكبر والذات ونتكل ونعتمد على نفسنا وعلى ذواتنا. يا رب ادينا ان احنا نعظمك ونسبحك وتترنم لك ارواحنا، لانه الى الابد رحمتك. امين. عزيزي المستمع بنرحب بيك، لو عندك اي سؤال او استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الافضل او على الراديو، وهيسعدنا ان احنا نكون بنرد عليك.
1: اغسلني، طهرني، اخلقني من جديد، فأعلم الأثم طرقك والخطاة إليك يرجعون.

وسطينا حد النهاردة يقول كده جياع وعطاش، عندك جوع رهيب فبتدور في حاجات، ربنا النهاردة عايز يحط ايده عليك، ربنا عايز يشبع نفسك المشتهية. لو انت تعبان قوي ومحتاج زي برتماوس الاعمى اللي صرخ يا يسوع ابن داود ارحمني ارحمني، ربنا عنده رحمة يقول كده غني في الرحمة، عنده غنى في الرحمة، يقول من أجل رحمته الكثيرة، فغني في الرحمة وعنده رحمة كثيرة، رحمة تسيعك وتسيع كل عيوبي وتسيع كل نقصاتي، رحمته تغطيني. مين يقول له النهاردة ارحمني؟ صلوة الصغيرة اللي عملت فرق في حياة الرجل العشار، قال له اللهم ارحمني، مش أنا خاطي، لو انا خاطئ ما كل الناس خطاه، لكن اللهم ارحمني انا الخاطئ، انا الخاطئ الوحيد اللي موجود. يقول نزل الى بيته مبررا دون زك. فريس راح وزي ما راح رجع، بس ده ربنا رحمه. حب تقول له ربنا ارحمني النهاردة. مين محتاج رحمة ومين محتاج نعمة ومين محتاج سندة؟ غمض عينك كده وخلي الروح القدس يلمس قلبك ويلمس قلبك، وانت بتسمع الكلمات اللي جاي وانت بتقول له ارحم ارحم ارحم التعبان والمنحني، ارحم المقيد والمزل، ارحم كل حد فينا محتاج لرحمة الليلة يا رب.

أهلا وسهلا بكل مستمعينا مستمعي راديو الحياة الأفضل وحلقة جديدة وبرنامجكم توب 5 معكم هبة عطية من خلف الميكروفون عشان نذيع أكتر 5 ترانيم فازوا في التصفيات أو أنتوا أديتوهم لايك على مدار الأسبوع. 5 ترانيم حلوين قوي يا جماعة اللي معنا النهاردة وبجد يستاهلوا يبقوا في التصفيات، وعشان كده بقول لو في ترنيمة بتعجبك أو أول مرة تسمعها وحابب تسمعها تاني دوس لايك عشان ينفع الترنيمة دي تفوز معنا في التصفيات نهاية الأسبوع. برنامجنا توب 5 كل يوم خميس 12 ظهرا 6 مساء و12 في منتصف الليل. خلونا ندخل في الجد ونعرف يا ترى إيه الترانيم اللي فازت معنا النهاردة. خلونا نشوف كده الترنيمة اللي فازت بالمركز الخامس. ترنيمة جميلة جدا اسمها أنا لحبيبي، ترنيمة متصدرة المشهد معنا بقالها فترة، والترنيمة دي الحقيقة من الترنيمة الجميلة اللي أنا بحبها لأن كتبتها ولحنتها منال سمير ورنمها فريق الوعد، وأنا بحب الفريق ده جدا. خلونا نطلع مع بعض نسمعها ونرجع تاني نكمل كلامنا وتوب 5.

ورجعنا مرة كمان، انتوا لسه بتسمعوا توب 5، ودلوقتي جه معانا مع الترنيمة اللي فازت بالمركز الرابع. ترنيمة جميلة وهي مش جديدة قوي، ترنيمة قديمة اسمها مستحق السجود. جميلة يا جماعة، كتبتها ولحنتها منال سمير ورنمة فريق الحياة الأفضل. ترنيمة حلوة جدا وقرارها قوي جدا. يا اللي دفعت الثمن خطايانا، يا اللي بتعزي كل حزانة، يا اللي انت عارف ايه جوانا. ترنيمة حلوة قوي يا جماعة وكلامها قوي جدا، اعتقد كلنا بنحبها. خلونا نطلع نسمعها مع بعض ونرجع تاني نكمل كلامنا وتوب 5.

ورجعنا مره كمان. انتوا لسه بتسمعوا توب 5 ودلوقتي جه ميعادنا مع الترنيمه اللي فازت بالمركز الثالث. بس بحب افكركم بميعاد برنامجنا كل يوم خميس الساعه 12 ظهرا 6 مساء و12 في منتصف الليل. وافكركم كمان لو في ترنيمه بتعجبك وانت بتسمعها دوس لايك عشان ينفع تفوز معانا في التصفيات نهايه الاسبوع. ترنيمه يا سبب وجودي ترنيمه خطيره يا جماعه، كتابه وتلحين منال سمير ورنيمه فريق الحياه الافضل. والحقيقه دي ثالث ترنيمه النهارده في الحلقه تكون كاتباها وملحناها منال سمير، وبنوجه لها تحيه كبيره جدا عبر الراديو. ترنيمه خطيره يا جماعه وقرارها حلو قوي. دمك خطاني، برك كساني، حبك نجاني، يعني ايه الجمال ده بجد؟ يعني ترانيم جميله، كل ترنيمه لولو بتكتبها الحقيقه كلمات والحان بتضيف كتير قوي قوي قوي للترانيم الجميله اللي احنا بنحب نرنمها. بنوجه لها تحيه ويلا نطلع مع بعض نسمع الترنيمه اللي فازت بالمركز الثالث يا سبب وجودي، ونرجع تاني نكمل كلامنا.

ورجعنا مره كمان، انتوا لسه تسمعوا توب 5 ومعاكم الترنيمه اللي فازت بالمركز الثاني. يا جماعه المنافسه سخنه جدا، ترنيمه حلوه قوي اسمها انا قلبي بيسجد للاله، ده الهي وهب الحياه. ترنيمه حلوه قوي كتبتها ان الفريد ولحنتها ايما سمير ورنمها فريق الحياه الافضل للشباب، بجد ترنيمه جميله. يلا مع بعض نطلع نسمعها ونرجع تاني نكمل كلامنا وتوب 5.

واخيرا جت اللحظه الحاسمه. يا ترى ايه الترنيمه اللي فازت بالمركز الاول؟ الترنيمه انا مش عارفه الترنيمه دي فيها ايه، بقالنا فتره يا جماعه الترنيمه دي يا مركز اول يا مركز تاني، يا مركز اول يا مركز تاني. ترنيمه حلوه قوي اسمها انا وارث، كتبتها رند عريضه ولحنها مينا حليم ورنمها فريق الحياه الافضل. ترنيمه بجد خطيره، انا شخصيا بحب اسمعها كتير جدا، وبعدين لحنها شرقي كده مميز، ففيها حاجه مختلفه الحقيقه. قبل ما نطلع نسمعها بفكركم بميعاد برنامجنا كل يوم خميس 12 ظهرا 6 مساء و12 في منتصف الليل. يلا مع بعض نطلع نسمع الترنيمه اللي فازت بالمركز الاول انا وارث، واشوفكم الاسبوع اللي جاي في نفس الميعاد. كانت معاكم هبه عطيه، والى اللقاء.

يا رب علمني أحطك أولوية في حياتي، ونفسي طول الوقت تبقى بتعطش ليك، ولما أمر بوقت صعب فكرني إنك معايا وإنك صالح وإنك تكفيني.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج القلب بيتكلم مع داليا إبراهيم.
1: كلنا عارفين القصة المشهورة، قصة قايين وأخوه هابيل. قايين حس بغيرة من أخوه هابيل لأن الله قبل قربان هابيل ورفض قربانه. الغيرة هنا اتحولت لكآبة وغضب، الغيرة شكلت حقد وكان نتيجتها القتل. قايين معرفش يسيطر على الغيرة اللي جواه، هو فشل، مع أن في الكتاب قيل أن عند الباب خطية إليك اشتياقها وأنت تسود عليها. وكلم قايين هابيل أخاه في الحال، وقايين قام على هابيل وقتله. الغيرة قاتلة لأنه حيث الغيرة والتحزب هناك التشويش وكل أمر ردي. الغيرة هي إحساس بعدم الأمان، هي في الأصل خوف وإحساس إن اللي عند غيرك المفروض يكون عندك. نتيجة الغيرة دي بتخلينا نفقد سلامنا، بتخلي القلب بعيد وعايش طول الوقت في المقارنة ومن غير كده لف ودوران. الغيرة اسمها كده، اسمها غيرة، ملهاش اسم تاني. وعلاج الغيرة هي رفع عينينا على ربنا ويكون في توبة صادقة، وكمان يكون في شكر وامتنان على النعم الموجودة في حياتنا. والغيرة مش بتيجي مرة واحدة، هي بتحصل واحدة واحدة وبعدين بتكبر. وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع.

سبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي، الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. وليس لي بري الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. يا رب أنت الحياة، يا رب أنت تستاهل كل الحياة، يا رب مفيش أي حاجة تغلى عليك، يا رب أنت الغالي، أنت لوحدك الغالي، أنت اللي تستاهل كل حياتنا وكل تسبيحنا، أنت كل المجد ليك وحدك، لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن.

يا رب بنهدي لك يا رب كل التعظيم. انت قدوس، انت مستحق. احنا جايين نعبدك، جايين نقدم لك كل الغالي، نطرحه امامك علشان انت اللي فادتنا من كل الهموم والضغوطات والتعب. انت نزلت وجيت رفعتنا. بنشكرك يا رب لانك انت القدوس، ومع انك انت القدوس تنزلت. انت اللي تنزلت، انت اللي شفتنا، انت اللي فادتنا. وحدك يا يسوع وليس سواك.

يا رب غير قلوبنا من الداخل، وازرع فينا الجمال اللي يرضيك، حررنا من ضغط العالم، وثبت عيوننا عليك، وعلمنا نعيش حياة مجد اسمك.

في بطرس الأولى 1:3 بيقول كده: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات، لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ في السماوات لأجلكم أنتم الذين بقوة الله محروسون بإيمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمن الأخير. وعدد 8 بيقول كده: الذي وإن لم تروه تحبونه لكن عندكم فرح تبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد، وإن كنتم لا ترونه الآن لكن تؤمنون به، وده اللي ينفع نعيش به، تبتهجون بفرح بفرح لا ينطق به ومجيد. تعالوا نسبح الوقت الجاي، نفرح بالرب ونتسند على الوعد وإحنا بنقوله الكلام الجاي ده.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ المرتعد من كلامي في أشعياء 66 وأنا في قراياتي لقيت هذه الآية: إلى هذا أنظر، إلى المسكين والمسحق الروح والمرتعد من كلامي. الله يبحث والله ينظر للشخص المرتعد من كلامه. بس إيه المعنى؟ لأنه المصطلح شوية مخيف. الله يقصد اللي بيخافني واللي بيخضع لصوتي واللي بيطعني، هو ده اللي بيشبع قلبي. وعندي مثل واضح في حياة شاول الملك، اللي الرب في يوم راح لصمويل قال له: قد ندمت إني جعلت شاول ملكا لأنه رجع من ورائي ولم يقم كلامي. الرب بيبحث على الشخص الذي يسمع ويخضع لصوته. والحقيقة صمويل راح لشاول عشان يفهم منه ويقول له رسالة الرب، لكن قال له كلمات غالية جدا. قال له: فقال صمويل: هل مسرت الرب بالمحرقات؟ لأنه الحقيقة القصة عبارة عن أنه لما الرب طلب من شاول أنه يروح يحارب عماليق، قال له: ما تاخدش أي غنائم. لكن الشعب قال: احنا كسبنا وعايزين ننتصر ونحتفل، عايزين نحتفل، فتعال ناخد غنيمة ونقدم ذبيحة للرب. وفعلا شاول لأنه عنده ضعف داخلي عايز ياخد الرضا والتسقيف من الناس اللي حواليه، يخاف الناس عنه بيخاف الله. فسمع صوت الناس وسمع صوت شعبه وما لم يخضع لصوت الله، وأخد من الغنائم وقدم محرقة للرب. عشان كده صمويل قال له: هل مسرت الرب بالمحرقات والذبائح يا شاول؟ هل مسرت الرب بأنك أنت تقعد تخدم وتعمل حاجات؟ لا لا لا لا، اللي بيصر الله، لو أنت عايز تصر الله، مسرت الله في الاستماع. الاستماع أفضل من الذبيحة، والإصغاء أفضل من شحم الكباش. أنك تصغي لصوت الله وأنك تسمع لصوته وأنك تمشي حياتك مطابقة لفكر المسيح وأنك تطيعه، هو ده اللي بيشبع قلب الله. إلى هذا أنظر، إلى المرتعد من كلامي.

الجلجثة. يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم وأحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب إحنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين إن هم يعبروا. إلمس يا رب جراحهم، إلمس أجسادهم ونفوسهم، إرسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل. إديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة، لكن إديهم قوة لكل العمر، إديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.

يمكن من أهم مظاهر العيد والأعياد عامة بالنسبة لنا، لو أي حد بيخش على السوشيال ميديا ويقعد يتفرج إيه أهم مظهر مظاهر العيد وبالأخص ليلة العيد، ساعدوني إيه أكتر حاجة من معرفينا في ليلة العيد؟ في الأغلب بتكون عزومة العيلة وتجمع العيلة كله مع بعض علشان ناكل أكلة حلوة مع بعض ونحتفل بالعيد. أنا فاكر كويس قوي بناتي ليلى وفريدة، عندي من 10 توينز، لما كانوا صغيرين واحنا رايحين يوم العيد عند والدتي عشان نتغدى غدوة العيد، نبقى واحنا داخلين العمارة عارفين داخلين وعارفين ريحة ملوخية، لا دي فتة النهاردة، متخيل انتوا كلكم مدركين الريحة دي، الريحة دي بتمثل جزء أساسي من العيد. واحنا مطبخنا الشرقي طبعا يعني ما نتوصاش من التوم والبصل والحبشتك، انا مش عايز اجوعكم دلوقتي، خلاص قربنا. لكن الريحة الطاغية دي والعشة واللمة دي فكروني بلمة شبهها كانت من 2000 سنة، كانت احتفال بالعازر اللي قام من الموت. كان عاملين عشاء ومرتا موضبة، طب مرتا عارفين دايما مرتا دايما ايه مشغولة بالعشاء، كانت عمالة توضب العشاء عشان الناس اللي جاية تحتفل بالعازر اللي قام من الأموات وكان يسوع موجود. ومكتوب ان مريم سابت العشاء وجابت طيب نردين غالي التمن وكسرت التيب ومسحت رجلين يسوع، ومكتوب كده في الكتاب بروح فامتلأ البيت من رائحة الطيب. الكتاب والروح القدس ما كتبوش عن امتلأ البيت من رائحة اللحم أو العشاء أو الأكل أو أي أعمال اتعملت للترحيب بالناس الموجودة والترحيب بالرب يسوع، لكن قال إنه البيت كله اتملأ برائحة الطيب. عارفين ليه؟ لأنه رائحة الطيب اللي اتقدمت من قلب بيحب، اتقدمت من قلب مريم اللي جاية كان همها أنها تقدم كل حبها. رب يسوع قال أنها عملت كده لتكفينه عشان بتحبه وعايزة تكون جنبه طول الوقت عند رجليه. يمكن احنا مشغولين وبنخش على سنة جديدة دايما بنفكر في التو دو ليست، بنسمع دايما لازم يكون عندك لستة حاجات عايز اعمل ايه السنة دي، غالبا اول اتنين لازم اخس ولازم اعب رياضة، متفقين صح؟ كلنا متفقين مع بعض على الموضوع ده، غالبا بعد اسبوع التاني بننسى اول اتنين دول والباقي بقى ربنا يستر. حياتنا بقت توبي، حياتنا بقت دايما لازم نعمل حاجة، لكن نسينا ان احنا لازم نكون حاجة، نسينا ان احنا عشان نتغير حقيقي لازم نتغير من القلب، نسينا ان التغيير الاساسي هو قلب بيطلب الله كل يوم. عارفين والدتي لما تخش المطبخ توضب الاكل وتطلع تحضننا، انا بكون عارف كويس قوي هي كانت في اني طبخه في اللحظه دي، لان وجودها وسط المكان وجودها وسط الريحه دي بتلزق فيها. ومكتوب عننا ان احنا رائحه المسيح الزكيه، مطلوبين ان احنا نلزق فيه كل يوم، نقعد معاه كل يوم الصبح عشان نقدر نفك السلاسل الربطانه، نقدر فعلا نيجي نقدم ذواتنا ونفسنا، نيجي نحاول نكون شبهه وعلى صورته قبل ما نيجي نقدم مجرد عطايانا وخدماتنا وغيره وغيره. قلب بينبض من جديد، قلب حقيقي عايزه وبيطلبه من جديد. ده صلاتي يا ابني اعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي، دي صلاتي لنفسي وليكوا السنة دي.